أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامة جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سوم الكريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك إدامة نادى المنادي هاتف بنت كبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشري يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله. اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله. أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها، والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله. بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله. هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: على الخليجية.

فوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات تهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصارك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
2: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره أذكره
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني.
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس.
2: يوم وحدني

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيليت فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتتفيخ فوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم لهالسهر، لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. 1-0-0-9

0: صمت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاتشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، هذه أولى جولاتنا ونشراتنا الإخبارية لصباح هذا اليوم، ونبدأها مع العناوين. برئاسة محمد بن راشد، مجلس الوزراء يعتمد إطار تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الاتحادية. عبد الله بن زايد ووزيرة الخارجية البريطانية يبحثان الاعتداء الإرهابي الغادر على محطة براكة. وترامب يعلن تعليق وإرجاء الهجوم على إيران للسماح بمضي المفاوضات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، وفيكم بها أنا عامر النقيب. طاب صباحكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء، وقال سموه في تدوينة على منصة إكس: ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، ناقشنا خلاله استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها أخي صاحب السمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من خدمات وعمليات الحكومة. وحددنا خلال الاجتماع الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني. وأضاف سموه: أطلقنا خلال الاجتماع أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات، وذلك بتدريب 80,000 موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، بدءا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. كما اعتمدنا الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع إيفيت كوبر وزيرة الخارجية وكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل سموه إلى لندن استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما بحث الجانب التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على الأمن والسلم الإقليميين. عقدت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أرشيف دبي باعتباره مشروعا وطنيا ونوعيا يسهم في حفظ وتوثيق الذاكرة التاريخية والمؤسسية لإمارة دبي ويعزز من منظومة المعرفة. علي جمعة التميمي مدير إدارة مكتبات محمد بن راشد تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: لله الحمد، تم إطلاق المرحلة التجريبية لأرشيف دبي بالتعاون مع 5 جهات حكومية. طبعا أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489. فكانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي اليوم تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي بحكم خبرتها في إدارة المعرفة وإمكانياتها المتوفرة من حيث التقنيات اللي موجودة. كانت الفترة هاي إن شاء الله بتكون في مرحلة تجريبية مع 5 جهات حكومية، بيتم الاطلاع على الانظمة والإجراءات الموجودة عندهم بالإضافة إلى اختبار التكامل الرقمي، وإن شاء الله مستقبلا رح يكون في ترابط وتكامل رقمي مع أنظمة الأرشيفية في الجهات الحكومية وأرشيف دبي.
4: نشرة الصباح الأولى مستمرة، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد الهياكل الامتحانية الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2025-2026، وذلك لجميع مواد المجموعة ألف النظرية، والتي تستهدف طلبة الصفوف من 3 حتى 12 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، فيما بدأت إدارات مدرسية ومعلمون تدريب الطلبة على نماذج الأسئلة وآليات الإجابة المعتمدة ضمن تلك الهياكل. الآن إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه علق هجوما على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلك بعدما أرسلت طهران مقترح سلام جديدا إلى واشنطن. وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بأننا لن نشن الهجوم على إيران غدا، لكنني أصدرت تعليمات أخرى لهم بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. هذا وقال الرئيس ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. مصادر إسرائيلية قالت إن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50%، مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة لمقترح إيراني محدث اعتبره مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزن ولا يصلح للتقدم في المفاوضات. هذا وتشارك إسرائيل في التخطيط للحرب وفق صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية، لكن مسؤولين قالوا إن لا شيء يكون نهائيا تماما مع ترامب، ولا أحد يعرف متى يمكن أن يصدر القرار بالعودة إلى الحرب. ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة ترى أنه لا يوجد ما يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات، مضيفا أن أولوية أنقرة هي الإسهام في جهود الوساطة الباكستانية والحفاظ على وقف إطلاق النار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة قالت السعودية أنه تم شنه من الأراضي العراقية. شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية والوكالة الوطنية للأعلام، في استمرار للحرب بين الجانبين رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة. قالت الشرطة الأمريكية إن شابين أطلقا النار عند المركز الإسلامي في مدينة سان دياغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل 3 رجال خارج المركز، أحدهم حارس أمن، مضيفة أنه تم العثور على المشتبه بهما قتيلين بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا الصباحية، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. أكسجين على الخليجية.
7: بالتعاون مع الاتحاد العقاري، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
8: وصباحكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعين، حياكم الله ومرحبا بكم، معاكم اليازي وبكون وياكم اليوم على مدار 3 ساعات في برنامجكم أكسجين. وذكركم بوسائلنا، بوسائل التواصل، تقدرون تراسلونا وتشاركونا اليوم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. في ناس يشوفون السيارة مجرد وسيلة نقل، وفي ناس يشوفونها مساحة سوالف وفضفضة وذكريات تنصنع، أو يعني تصنعون ذكريات حلوة بالدرب، وخصوصا إذا اللي وياك شخصك المفضل أو يعز عليك. سؤالي لكم مستمعينا، إذا كنت أو إذا كانت عندك سفرة بالسيارة وبتشل شخص واحد وياك، منو بتشل وياك؟ استقبل مشاركاتكم واساميكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا الخليجية 1009.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: صباحكم خير وسعادة، صباح الورد يا عهود،
1: صباح النور والسرور، حياكم الله مستمعينا ويسعد صباح كل من يسمعنا في هاي اللحظات، طلبة المدارس والجامعات والكليات وموظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أيضا. نتمنى لكم أسبوع إن شاء الله موفق ويوم موفق وسعيد.
3: نصبح عليك يا عبير النمر، تقول صباح الخير عليكم يا عهود والياز، يا صباح الورد.
1: حياك الله يا عبير ويسعد صباحك.
3: وأذكر المستمعين سؤالي كان لكم، إذا كانت عندكم سفرة بالسيارة وبتشلون شخص واحد وياكم في السيارة، بتشلون منو وياكم؟ خلينا نسأل عهود.
1: شخص
3: عهود.
1: واحد بس؟
3: يعني يكون أفضل إنه شخص واحد.
1: شوفي يعني
3: بعيدا عن الزحمة،
1: بعيدا عن الزحمة صدق، عشان نحط أغراضنا بعد والمكان يكون واسع علينا.
3: يعني هاي سفرة بالسيارة والبنات تعرفون يشيلون كل شيء وياهم، سواء كنتوا بنات أو شباب، لكل مستمعينا نستقبل مشاركاتكم.
1: شوفي أتوقع يعني خصوصا في السفر، يقولك مثلا أنت تعرف صديقك من السفر صح؟ يعني يكون عندك صديق وايد مقرب بالنسبة لك فتعرفه من السفر. فأنا بالنسبة لي باخذ الشخص الأضمن اللي أوردي يعني من صديقاتي العزيزات علي اللي أنا أوردي مجربتنها في السفر وما شاء الله عليها يعني هبة ريح، فأتوقع صديقتي سعيدة. نعم، عشان خليها
3: محظوظة محظوظة يا سعيدة،
1: عشان أخليها تسوق أكثر عني.
3: حلو على فكرة في السفر خاصة في الخطوط، حلو تشيلين حد وياك يعرف يسوق عشان صح. أنت يوم
1: ترتاحين.
3: يعني تتعبين ترتاحين
1: صح،
3: أما تشيلين حد ما يعرف يسوق
1: لا هي حتى يعني تدلعني أكثر تسوق أكثر عني، فأكيد بختارها يعني.
3: ولا ودوري لك بعد معيون فنان يعني يخدمك.
1: لا فنانة ما شاء الله عليها فول أوبشن،
3: يعني
1: تستاهل التحية،
3: فعاليات وضحك وناس شو بعد
1: كل شيء
3: تتشاركون الأكل
1: صح ويكون الوضع فيه بساطة. هذا هو الأهم، تعرف ان الشخص اللي وياك انت ما تحس انك يعني ما تحس انك تتواصل وياه بتكلف، بالعكس البساطه موجوده، ومثل ما يقولون البساطه احمدين بينكم، فهاي من الاشياء المهمه والمطلوبه. فاتوقع نعم صديقتي اللي جربتها صراحه في السفر، خصوصا هذا سفر انت تقولين سفر يعني
3: صح والله
1: هي. فلازم الشخص يكون صح يعني في الاختيار، لان اكيد يعني ما ابغي اتضايق ولا اتكدر ولا امل مثلا في هاي السفره.
3: ومو مزاجين صح؟
1: لا نحن مزاجين وعادي يعني نحن مزاجين على بعض ومتقبلين هالوضع. وعلى فكرة انك تتقبلين الشخص اللي وياك بعيوبه هذا يبعد ميزة يعني
3: صح،
1: ان كل واحد يتقبل الثاني. فأتوقع نعم يعني بختارها. انتم منو بتختارون؟ قالت شخص واحد، ها انا اخترت شخص واحد مشيت صح.
3: نروح لشيخة، شيخة الظاهري تقول صباح الورد عليكم، صباح النور، يا هلا يا شيخة الظاهري. تقول انا بشل خواتي وعيالي.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن،
3: هي تبشيلهم كلهم،
1: شليهم تستاهل، يستاهلون.
3: ممكن هذه رحلة
1: إذا هذا الشيء بيسعدك وانت تعرفين وجودهم سعادة بالنسبة لك، وعندك طولة بال وقادرة تتحملين انك مثلا تسافرين عن طريق السيارة، وعندك كل هذه الأشخاص يات في السيارة، خلص انت راضية.
3: ونصبح عليك عبير نمر تقول صديقتي، بعد هي شاركت.
1: حلو
3: بخبركم انا بخبركم عني انا بس مو بالحين
1: في الفقره الجايه
3: الفقره الجايه وبخبركم شو اصلا موضوع موضوعنا بالضبط
1: صح
3: وبخبركم عني انا كيف اسافر بعد
1: خلاص بننتظر
3: عني انا راعيه الرحلات الجميله والاوفرود بخبركم كيف شو اسوي ان شاء الله عقب هذا الفاصل
1: ان شاء الله.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي أقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وأنا ودي أصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجانا على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2%.

0: 100% استرداد نقدي على مشتريات.
1: وين راتبك؟ ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: اختار. صباح الخير عليكم مستمعينا، وصباح الخير عليك يا علي وخليفة ولطيفة وزايد جمعة الشامس. صباح الخير عليكم
1: صباح أصدقاء الخير عهود. أصدقائي Good morning. يوم موفق وسعيد عليكم إن شاء الله في المدرسة، شدوا حيلكم. يقولون هاي الفترة عندكم امتحانات، فنبغيكم تكونون شطار، تجيبون فول ماركس. أوكي متفقين؟
0: أكيد أنهم شطار أصلا.
1: لا لا شطار دام أنهم ينشوا من وقت ويوصلون المدرسة على الوقت، أكيد شطار.
0: أنزين يا مستمعين، سؤالي كان لكم إذا كانت عندكم سفرة بالسيارة ها، وتبون تشيلون شخص واحد وياكم منو بتشيلون؟ طبعا

0: شعورك بالسعادة بنسبة تصل إلى 200%.
1: يا سلام. شوفي اختيارات مستمعينا أكيد تشعرهم بالسعادة، فنحن بس نحب نأكد لكم مش كثر أنتم بتكونون سعيدين إذا اخترتوا هاي الأشخاص اللي اخترتوهم أوردي في مسجاتكم، أنتم بتكونون سعيدين بنسبة 200%.
0: وخالد الكعبي يقول أنا ونفسي لأني سافرت معاها وكانت زينة.
1: صراحة أنا بعد يعني أتفق وياه، لكن يعني اليوم اليازية خيرتنا فاخترت شخص وياي، بس السفر أيضا أنك تسافر بروحك، وخصوصا يعني إذا كانت الشوارع والطرقات سهلة ممتازة في التنقل من مكان لآخر، إذا طبيعة جميلة أيضا تلعب دور ترى. صحيح. في النفسية، فممكن أيضا أتفق ويا مستمعنا خالد.
0: عيال أنا شو أنا أنا والبنات أبيعاتنا نسير كل وحدة بسيارة.
1: ليش؟
0: مع أن مسافات طويلة.
1: ليش العبالة؟
0: شوفوا لأن إحنا يوم نسير نسافر مسافات طويلة ونحن كبنات، فلازم نشيل أغراضنا كلها من أي تزد، يعني إحنا سايرين تخييم وغيره نحتاج الأغراض كل شيء في سياراتنا، كل وحدة شال أغراضها في سيارتها. يعني من خيمة، من فرش، من كل الأشياء اللي تخطر في بالكم، ملابس وغيره، يعني كله بنقضيه في الشارع وتخييم، وكنا مبتعدين عن الفنادق يعني. ما كان في فنادق.
1: يعني انتوا هاي رحلة مغامرة.
0: رحلة مغامرة 100% يعني. عشنا تجربة.
1: اعطينا ساعات الرحلة كم تقريبا كانت؟
0: لا لا لا ساعات طويلة يعني، اقولكم انا
1: تتخطى يعني العشر ساعات ولا اقل؟
0: يعني اكثر شيء سكت 10 ساعات.
1: 10 ساعات.
0: نعم.
1: وهاي كل واحد في سيارة.
0: كل وحدة في سيارة، تخيلوا مع اغراضها. لكن هاي السفرة علمتني ان ما اسير دروب طويلة روحي.
1: لا، لأن يعني بالمنطق إذا في سيارات ثانية وصديقاتي موجودات في السيارات، على الأقل على الأقل التقسيمة تكون إن كل هنتين في سيارة.
0: صح.
1: معقول. صح. عشان الواحد يعني يتناوب في قيادة المركبة، لكن الشخص
0: هو الأفضل. بس نحن شو خذناها، قسناها إن كل وحدة بسيارتها وأغراضها معاها، ومن كثرها يعني خلاص كل وحدة تسد عمرها.
1: وآخر مرة
0: بعدها لا، مسافات قصيرة ممكن أسير.
1: هي.
0: بس أكثر عن 10 ساعات لازم. لا. معيون معايا.
1: هي.
0: لازم. معنا كنا نتكلم، تخيلوا عندنا جهاز الوكي توكي هذا،
1: بس حتى
0: اللاسلكي، وكنا نتكلم فيه بس لا.
1: هي.
0: لا لا لا،
1: صحة جسدية مهمة.
0: ما أنصح لأنه وايد متعب.
1: متعبة. صحة الجسدية ضرورية.
0: السواقة بساعات طويلة متعبة. ونحن ما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا، ولازلت استقبل مشاركاتكم. وسؤالي، إذا كانت عندكم سفرة بالسيارة وبتشيلون شخص واحد وياكم، منو بتشيلون وياكم؟ استقبل مشاركاتكم وأساميكم الثلاثية عبر الـ SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني 1000.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا 1-0-0-9
0: دانت الأثير.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط.

0: اختار اختار اختار اختار ومرحبا بكم من جديد مستمعين وفي برنامجنا أكسجين وفي ساعتنا الأولى. سؤالي كان لكم مستمعين، إذا كانت عندكم سفرة بالسيارة وتبون تشيلون شخص واحد وياكم، منو بتشيلون وياكم؟ نصبح عليك بالخير. عبد الله الزرعوني قال أنا كنت أحب السفر بر، بس رفيق دربي من راح من هالدنيا خلاص ما روح. الله يرحمه، الله يرحمه يا رب ويغفر له. يقول 14 ساعة سفر،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: هادر صلالة.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: وعبير النمر تقول نعهود اليوم تطبيق الإذاعة، لحظة، تطبيق الإذاعة
1: بنوصل إن شاء الله هذه الرسالة للقسم المختص بالنسبة للتطبيق الخاص بإذاعة الخليجية.
0: وخلوني أخبركم عن هاي الدراسة اللي تقول شعوركم بالسعادة يوصل ويتضاعف إلى 200%، لأن الرحلات البرية ما بمجرد انتقال من مكان لمكان، هي تجربة كاملة كلها تفاصيل صغيرة تصنع الفرق كبير وايد في المشاعر، مثل يعني الدردشات والسوالف اللي تكون بينكم والعفوية اللي بالدرب، وأيضا الأغاني الأغاني استديو الأغاني اللي بتبطلون، الفولدرات اللي بتشتغل طول هالدرب، الأغاني الحلوة اللي بترجعكم لذكريات جميلة، وحتى بتذكرون هاي السفرة. يعني كانت أغنيتنا في هاي السفرة هاي الأغنية، وبعد ترد لكم ذكريات قديمة وتتناقشون فيها، وقفاتكم الحلوة والسريعة تاخذون قهوة، تصورون مثلا الطبيعة، غروب، غيوم، الدرب، الشارع، فهاي كلها يعني تقول وإن التجارب المشتركة مثل السفر والقيادة مع بعض تعزز الروابط وتقرب الناس من بعض أكثر. حتى تغيير الجو وكسر الروتين اليومي يعطي طاقة إيجابية ويحسن الحالة النفسية بشكل وايد كبير. وفي النهاية ما بالمكان اللي دايم يصنع الرحلة، أحياناً الأشخاص هم نفسهم،
1: صح،
0: هم اللي يخلون الرحلة جميلة ويبسطونها ويتحول الطريق أجمل ذكرى.
1: عشان كذا دائما يقولون ليس بالمكان بل بالجليس، هذا الجليس أو الصديق أو الأخ أو الإنسان العزيز عليكم هو اللي فعلا يصنع الفارق في جمال هاي الرحلة، لو حتى كنتوا سايرين مكان عادي. فسبحان الله، يعني لذلك دائما لابد من أن يختار الأشخاص الناس بعناية، دائما لابد من أنك يعني يكون عندك كذا بعد نظر في هذا الإنسان. ومن خلونا نقول تجاربكم مع الأشخاص أكيد توصلتوا للاختيارات الصحيحة لأصدقائكم وللناس العزيزين على قلبكم. إنزين، من الطرقات الشرحة والواسعة والخالية يمكن إلى الازدحامات المرورية ننتقل في هذه اللحظات.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: حركة الشوارع والطرقات المؤدية لدبي، شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري للقادمين من إمارات الشارجة من حي براشي بالاتجاه للخوانيج. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة أيضا تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي فيها من قبل شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وانسيابية وبالاتجاه إلى أبوظبي. هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة،
6: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
4: الخليجية.
5: وجه جديد للجمال والرعاية الشاملة في المستشفى الأمريكي دبي. اعتنوا بأنفسكم مع مجموعة متكاملة من الخدمات The Face التجميلية والعلاجية عالمية المستوى في مكان واحد. للحجز TheFace.ae.
6: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
7: من عام 1970 أوكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من أنه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على kuker.ae.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هالشيء في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها ISO 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: برئاسة محمد بن راشد المجلس الوزراء يعتمد إطار تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الاتحادية. عبد الله بن زيد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية. ترامب يرجئ الهجوم على إيران ويشير لاحتمال إبرام اتفاق.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على منصة إكس: ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، ناقشنا خلاله استراتيجية التحول الوطني التي وجه بها أخي صاحب السمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من خدمات وعمليات الحكومة، وحددنا خلال الاجتماع الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني. وأضاف سموه: واعتمدنا السياسة الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك عبر بناء نظام وطني طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الصحية الرقمية. هذا واعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وشرف اللقاء الذي عقد في إطار زيارة عمل سموه إلى لندن استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وبحث الجانبان التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإرهابية على الأمن والسلم الإقليميين. في خطوة استراتيجية تعكس رؤية إمارة دبي في صون تاريخها وتراثها الوطني وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، أعلنت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد المكتوم في مؤتمر صحفي عن إطلاق المشروع الوطني أرشيف دبي باعتباره مشروعا رياديا يهدف إلى بناء منظومة متقدمة لإدارة الوثائق والأصول المعرفية. علي جمعة التميمي مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
2: لله الحمد، تم إطلاق المرحلة التجريبية لأرشيف دبي بالتعاون مع 5 جهات حكومية. طبعا أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها ISO 15489. فكانت الفكرة أن اليوم يكون في أرشيف لدبي اليوم تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأرشفة في الدوائر الحكومية، وتم تكليف مكتبة محمد بن راشد بإدارة عملية أرشيف دبي بحكم خبرتها في إدارة المعرفة وإمكانياتها المتوفرة من حيث التقنيات اللي موجودة. كانت الفترة هاي إن شاء الله بتكون في مرحلة تجريبية مع 5 جهات حكومية، بيتم الاطلاع على الانظمة والإجراءات الموجودة عندهم بالإضافة إلى اختبار التكامل الرقمي، وإن شاء الله مستقبلا رح يكون في ترابط وتكامل رقمي مع أنظمة الأرشيفية في الجهات الحكومية وأرشيف دبي.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه علق هجوما على إيران للسماح بسير المفاوضات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعدما أرسل طهران مقترحا جديدا للاتفاق إلى واشنطن. وذكر ترامب أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بقوله بأننا لن نشن الهجوم على إيران غدا، لكنني أصدرت تعليمات أخرى لهم بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وقال الرئيس ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. مصادر إسرائيلية قالت إن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50% مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة لمقترح إيراني محدث اعتبره مسؤولون إسرائيليون بأنه مخزن ولا يصلح للتقدم في المفاوضات. هذا وتشارك إسرائيل في التخطيط للحرب بحسب ما جاء في صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية، لكن مسؤولين قالوا إن لا شيء يكون نهائيا تماما مع ترامب، ولا أحد يعرف متى يمكن أن يصدر القرار بالعودة إلى الحرب. أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية. إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، في استمرار للحرب بين الجانبين رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قالت الشرطة الأمريكية إن شابين أطلقا النار عند المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل حارس ورجلين خارج المسجد أحدهما حارس أمن، مضيفة أنه تم العثور على المشتبه بهما قاتلين بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو. في أخبار العالم أيضا، تسابق فرق طبية الزمن لاحتواء تفشي جديد لفيروس إيبولا المميت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي كان من بين المصابين به مبشر أمريكي. بهذا تنتهي أخبار هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. أسعار الذهب.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: دانة الأثير 1009 الخليجية.
5: أكسجين على الخليجية
8: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
9: وصبحكم الله بالخير من جديد، وفي ساعتنا الثانية من برنامج أكسجين، وأنا اليازية
10: وانا اخذكم عهود ما زلت مستمره ايضا في تواصلي وياكم. شو عندنا يا اليازيه في ساعتنا الثانيه؟
9: انت نشيطه اليوم عهود؟
10: الحمد لله،
9: اهم شيء
10: الحمد لله.
9: ومستمعينا نشيطين؟ اكيد نشيطين. معبرين معبرين سفره بالسياره.
10: شوفي
9: والصديق
10: اللي نش من وقت غصبا عنه يستوي نشيط، فانا متاكده لو اول 20 دقيقه نص ساعه الوضع كان مش ولا بد، بس انا متاكده
9: بس
10: انه في صحه.
9: مع طاقه الصبح انا انسانه يعني احب
10: فيها الصبح في بركة. أيوة
9: بركة صدقك. ونحن طبعا نحن في زحمة الحياة والضغط اليومي، أحيانا ننسى أن صحتنا العقلية تحتاج اهتمام مثل صحتنا الجسدية، والغريب أن في حل كبير وممكن يبدأ من خطوة بسيطة أو أو شو؟
10: أو شيء. أي شيء حلو.
9: شيء أيوة شيء حلو. أنت شو كيف تبدين يومك؟
10: كيف أبدأ يومي؟ بالصمت بالهدوء. بالهدوء.
9: إذن خلونا أسأل المستمعين شو أكثر نشاط أو عادة تحسون بعدها أن مزاجكم صار أحسن وأفضل؟ أستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني. وسؤالي كان شو أكثر نشاط أو عادة تحسون بعدها أن مزاجكم صار أفضل؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: الخليجية
0: Waiting Room.

0: ولا زلنا مستمرين معاكم مستمعينا وعبر دانة الأثير. سؤالي كان لكم شو أكثر النشاط أو عادة تحسون بعدها أن مزاجكم صار أحسن وأفضل؟ عهود شو العادة اللي تسوينها أنتي؟
1: صرحت والله يعني أحاول أستذكر. أوكي شوفي يمكن بالنسبة لي أحس كل فترة ممكن يكون شيء مختلف الصراحة، يعني مو بثابت اللي هو ممكن يعدل نفسيتي. يعني كني أتبنى عادة معينة خلال فترة وأشوف أنه فعلا لها أثر حلو علي. ممكن مثلا إذا قريت قرآن ممكن نفسيتي تعتدل، إذا سويت أكلي بروحي، نشيت وطبخت سويت لي أكل بروحي وأكل صحي نظيف يعني في البيت، وايد يسعدني هالموضوع.
0: أكل صحي صحي ولا؟
1: لا صحي صحي صحي صحي نعم، عندي وصفات الحين. شوي بستوي شيف، يمكن أسوي مشروع أكل صحي بس لذيذ على كيفكم.
0: غششينا
1: فهاي الأشياء يعني مثلا خلال هاي الفترة يمكن هذيل أكثر شيئين ممكن فعلا يعني أحس من العادات اللي يعدلون نفسيتي بشكل كبير.
0: الأكل كله مزاجنا ونفسيتنا.
1: لا أنا ليش أقول لك نفسيتي تعتدل؟ لأن أوكي أنا ما أقول إن أنا إنسانة صحية 100%، ممكن يعني أنحرف عن هذا المسار في بعض الأحيان بالنسبة للأكل. فالأكل اللذيذ بشكل عام يسعد صح؟
0: صح.
1: لكن إنك تاكلين أكل صحي وتستلذين فيه، هاي بالنسبة لي يعني إكسترا، فتسعدني زيادة.
0: نصبح عليك يا أميرة الرميثي، تقول أنا وحدة مع الصمت، لكن اسمعي هالكلام حقك، لكن أصبح كل يوم بصوت عهود على الخليجية فيها
1: سلام.
0: طاقة إيجابية توصلني تجدد طاقتي. ميرا علي الرميثي،
1: ميرا حب كبير. شكرا يا ميرا ويسعد صباحك وجود مورنينج لكل المستمعين.
0: انا صح اني انا ماخذ الفقره الصباحيه وشي بس ما علي، من باكر ان شاء الله بعطيها مجال
1: المقدمه
0: ان تقول لكم المقدمه الايجابيه اللي مع عهود. لازم
1: طيب يستاهلون،
0: لازم يجددون طاقتهم بصوتك وبعدين صوتي ان شاء الله. ولازلت مستمره معاكم مستمعينا واستقبل مشاركات. سؤالي كان لكم شو أكثر نشاط أو عادة تحسون بعدها أن مزاجكم يصير أحسن وأفضل؟
1: أنت شو تسوين؟
0: أشرب قهوتي.
1: صدق ممكن يعدل.
0: أشرب قهوتي والرياضة.
1: حلو.
0: عندي أتريض إذا أنا مو بالمزاج ومش بالمود.
1: هي.
0: أسير أمشي نص ساعة أقل شيء، يعني نص ساعة ممكن تكون أكثر. أرجع بطاقة يعني. أي. شيء ثاني.
1: حلو جميل.
0: مع أن يعني أنا ما أسمع أغاني يوم أمشي.
1: هي.
0: أبداً.
1: هي.
0: أقعد أفكر، يعني فكرة رايحة فكرة رادة، أتكلم مع نفسي، أنا من إنسان أتكلم وايد مع نفسي.
1: عادي حلو بالعكس.
0: أحس هالشيء طبيعي فيه.
1: صح، وعلى فكرة طبيعي عند وايد ناس، أطمنك يعني الوضع بالضبط. طبيعي. حلو، هاي الأشياء ممكن أن تعدل نفسية.
0: هي بالضبط.
1: زين نشوف عي العادات مستمعين اللي متبعينها خلال يومهم واللي يحسون ممكن حتى على فكرة تكون عادة بسيطة جدا بالضبط. يعني لكن كفيلة بأنها فعلا تعدل نفسياتكم وتخلي مزاجكم أفضل. صح. هذا اللي ننتظره منكم من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه، وبتخبرني عن التفاصيل الجايه ان شاء الله في الفقره الجايه عشان نعرف شو السبب ليش تسالنا اليوم عن الاشياء اللي ممكن فعلا تعدل من مزاجنا.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيام مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدع أمثالي وغنيهم رادار فكري يصور لي مضى زامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الظامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيامي ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهوضاني هل كيف عطشان بياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسره مضاويها أشقر طويل المعنق يبر لعظامي صوائد من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارحها ضواريها وكل مخلوق على الدنيا فما دامي لابد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قواقيها
0: اشعار في القمه
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمه
1: الخليجية
3: كانت الاثير
4: 1-0-0-9
5: لو بعدكم ما قررتوا وين تروحون في العيد مدن ياس الترفيهية دائما خيار ممتع للعائلة قبل الزيارة ادخلوا على الموقع الرسمي لمدن ياس الترفيهية وتعرفوا على أحدث العروض وخيارات التذاكر للعائلة كلها
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة حمل تطبيق جوتشات الآن
8: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي
4: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
10: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: ويتينغ روم.
1: ولازلنا مستمرين معاكم مستمعينا وياكم اليازع بيتوا عبر دانة الأثير وفي برنامجكم دوت خليجي. كنت سألتنكم السؤال، شو أكثر نشاط أو عادة تحسون بعدها أن مزاجكم صار أفضل وأحسن؟ ويعني مشاركات المستمعين، يعني رياضة أيدوني. مستمعنا لنهاية رقمه 158 يقول أو تقول رياضة 4 كيلو ركض خفيف وبعدها يشرب قهوته ويخلي يومه، يا سلام. يقول بتعبيره أنه أوف يا سلام، هذا مزاج. وعبير النمر صبح عليك بالخير يا عبير، تقول الصبح أكثر شيء أحب أسويه أسمع الإذاعة، وحدة من عاداتي القديمة، ولازم أول ما أطلع بالسيارة أشغل الإذاعة، لو ما سمعتها أحس بشيء ناقص. عبير النمر، عبير النمر صراحة أوجه لك تحية، وأنت من الناس اللي يعني الأوفياء لإذاعة الخليجية، وأنا أقول لك من هذا المنبر أني أنا أسمعت أو أنا أشوفك متابعة لكل برامج الخليجية، مو بس برنامج الصبح المساء. يعني كل برامجنا تقريبا، يعني نوجه لك يعني احلى تحيه لولائك للخليجيه. وعبد الله الزرعوني يقول يوم نش الصبح اشوف الخليجيه مطرشين مسج فايز تذكره سفر، هذا احلى سعاده صراحه. اذا كانت حقيقه فالف مبروك، واذا كانت هذه امنيه فان شاء الله انها تتحقق يا عبد الله الزرعوني. مريم علي تقول صباح الخير، السفر والمشي على البحر هذيل يعني اكثر نشاط يعدلون مزاجها. وعبير النمر بعد ايضا تقول التسوق، الله التسوق، منو ما يحب التسوق. لكن انا بدش في موضوعي اللي انا جايبتنا لكم، وخلوني ابدا فيه. إذا كنتوا من الناس اللي يحبون ركوب الدراجة، اليوم عندكم سبب جديد يخليكم تتمسكون فيها أكثر، أو حتى اللي مش مجربين يصيرون يجربونها. لأن في دراسة حديثة بعلم الأعصاب تقول أن ركوب الدراجة مو بس رياضة للجسم، لكنه تمرين حقيقي للدماغ. ليش؟ شو تسوي هاي التمارين الهوائية؟ تساعد على تحفيز نمو خلايا عصبية جديدة داخل منطقة الحصين. الحصين هاي شو؟ المنطقة هاي هي مسؤولة عن الذاكرة وأيضا التعلم. والأجمل أن الجسم أثناء الحركة يفرز بروتين مهم جدا يسمونه العلماء سماد الدماغ الطبيعي. شو يسوي هذا البروتين؟ يقوي الروابط العصبية، يحسن تدفق الدم والأكسجين لين المخ، وهذا شو يسوي؟ يساعد على تحسين التركيز والذاكرة. ويعني مع هالوقت وهالعادة البسيطة ممكن أنها تقلل التدهور المعرفي أو الخرف، وتحافظ على نشاط العقل لفترة طويلة. يعني شفتوا كيف رياضة يعني السياكل هذه، إذا كانت نص ساعة أو ساعة باليوم أو كم دقيقة، شوفوا كيف يعني لها روابط يعني عصبية، وعقب تحسين تدفق الجسم والأكسجين إلى المخ. يعني كل مشوار بالسيكل أو بالدراجة مو بس حركة ونشاط، ممكن يكون حماية حقيقية لعقلك ومستقبلك.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي للشوارع والطرقات المؤدية لدبي، شارع الإمارات العابر يشهد ازدحام مروري للقادمين من إمارة الشارجة من حي براشي بالاتجاه إلى الخوانج. أما شارع راس الخور فازدحام يشهد أيضا ازدحام مروري من بداية جسر راس الخور إلى وأيضا شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وانسيابية بالاتجاه إلى أبوظبي. أما شارع الاتحاد القادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من امتداد شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع الملة بلازا. أما شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين أيضا من إمارة الشارجة تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى ما بعد سيتي سنتر مردف. هلا هلا بعماركم، درب السلامة والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: صبحكم الله بالخير والنور والسرور. في ناس تقول بنام بدري بس بعدها تلقونهم متأخرين وقابضين تلفوناتهم ويقلبون بين الريلز وأيضا الفيديوهات. صارت آخر ساعة قبل النوم عند كثير منا ما بس للراحة، بالعكس كانت يعني صارت فيها جولة إلكترونية. تأيديني عهود؟
4: صح،
2: الجولة الإلكترونية قبل ترقد.
4: أحاول يعني أوقف من الجولة الإلكترونية، بس الصدق ألعب ألعاب يعني قبلها أركض.
2: يعني مع يعني كلنا مع ضغوطات الحياة في آخر ساعة لنا نسير نقبض تلفوناتنا نفرفر فيها، فإحنا يعني معتبرينها جزء من روتيننا الليلي قبل لا نركض. صح. وسؤالي لكم يا مستمعينا، شو آخر شيء تسوونه قبل النوم مباشرة؟
4: البارحة شو سويتوا قبل لا تنامون مباشرة؟ عشان يكون السؤال أقرب للمستمعين ويقدرون يعني يخبرونا عن الأشياء اللي سووها قبل بساعة من النوم. شو الأشياء اللي سويتوها قبل لا ترقدون؟ هذا المطلوب منكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، ونشوف عاد مفهوم الجولة الإلكترونية وشو علاقته بالنوم أو بسلوكيات النوم، وبنتعرف على هاي التفاصيل إن شاء الله في اللحظات المقبلة. أما في هاي اللحظات ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم بيانا مع أسماءكم الثلاثية أكيد من خلال وسائل تواصلنا. عندكم رقم الأسمس 4000 وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، نستقبل منكم رسائلكم النصية المجانية. كل هاي المشاركات ننتظرها منكم عشان نشوف إذا نحن متشابهين أم مختلفين بعاداتنا وبالأمور اللي نسويها قبل النوم بالتحديد. فنبغي نعرف البارحة شو سويتوا قبل النوم، نبغي نشوف نحن متشابهين ولا مختلفين. لنا عودة من بعد دقائق وفي تمام الساعة 9 صباحا في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم بيانا.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال، أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على راديو rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. راديو rsvp.com، الفرصة تناديك. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشي في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع إيفيت كوبر وزيرة الخارجية في المملكة المتحدة في إطار زيارة عمل سموه إلى لندن، بحثا مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وتداعيات الخطرة لهذه الاعتداءات على الأمن والسلم الإقليميين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل هجوم على إيران كان مقررا اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أنه بناء على طلب دول خليجية أمر بتأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. قالت مصادر إسرائيلية أن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50%، مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة لمقترح إيراني محدث اعتبره مسؤولون إسرائيليون بأنه لا يصلح للتقدم في المفاوضات. شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية. أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة قالت السعودية أنه تم شنه من الأراضي العراقية. فتح وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان فصلا جديدا في التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر من خلال زيارته الجزائر، في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بين البلدين بعد أزمة حادة منذ عام 2024. قالت الشرطة الأمريكية إن شابين أطلقا النار عند المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل حارس ورجلين، أحدهم حارس أمن كما عثرت على المشتبه بهما قتيلين. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أوتو أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجنا أكسجين وفي ساعتنا الأخيرة لبرنامجنا. نصبح عليكم من جديد وذكركم مستمعي الخليجية 1009 في البيك داي اوت من ARN اللي بيكون في ياس في جزيرة ياس بتاريخ 23 مايو اللي يعني بنستمتع في هذا اليوم الجميل بنتلاقى مع مستمعينا اللي جايين من الإمارات السبع. والشيء الحلو أنه هناك 7000 تذكرة للمدن الترفيهية بتكون متاحة لمستمعي إذاعات ARN ولكل إمارة 1000 تذكرة. يعني أنتوا وايد محظوظين على فكرة يعني. وإن شاء الله أن نتلاقى في هاي اليوم الجميل اللي راح يكون أكثر من الجميل في مدن ياس الترفيهية. وإحنا عندنا كل يوم نعلن عن 6 فايزين. وخلوني أقول لكم اليوم نستفتح بداية هذه الساعة بفائزين ونقول مبروك لأحلام أحمد. مبروك لك يا أحلام. وأيضا مبروك لعلي البلوشي. مبروك لك. مبروك لكم. مبروك لكم راح تكونون موجودين ويانا في البيك داي اوت تاريخ 23 مايو يوم السبت. إن شاء الله راح نستمتع فيها وعقب نبدأ إجازتنا الطويلة الحلوة. أنزين التفاصيل خلوكم ويانا في الفقرات الجاية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: نصبح عليكم بالخير من جديد مستمعينا وفي برنامجكم أكسجين. صباح الخير عهود.
5: صباح النور.
4: وين سرحانة عهود؟
5: أبا أسمع تفاصيل الجولة الإلكترونية الخاصة بالهواتف.
4: أنزل عبير النمر صبح عليك من جديد يا عبير، تقول أخذ أنا قبل لا أخذ إجابتها كان سؤالي للمستمعين شو آخر شيء تسوونه يعني قبل النوم مباشرة. فكنت شو تسوين أنت عهود؟
5: ألعب عندي لعبة، لازم أفوز في اللعبة. لازم أفوز، يوم أفوز أرتاح أرقد.
4: عبير النمر تقول أخذ جولة سريعة بالبرنامج الأصفر. عبير أنت والكثير أنا متأكدة وأنا وحدة منها، مو عهود يمكن وحدة منها، كلنا ناخذ هاي الجولات الإلكترونية. لا بد منها. أنا يعني عادي أشوف، أبا أشوف قبل لا أرقد إذا في شيء مهم واصلني صراحة. أنزين لكن خلوني أخبركم بالتفاصيل. في أبحاث جديدة تقول أن سلوك النوم في الساعة الأخيرة مستهلك بشكل كبير في التصفح والمشاهدة. يعني ما تكون وقت للاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم، هاي العادات احنا مو ما نسويها. شو نسوي؟ الدراسات تقول ان الهواتف الذكية استحوذت على كم بالمئة؟ تخيلوا 47 يعهود بالمئة. واو. التلفونات. واو. وصلت لها المرحلة. وهي يعني عدوها ان في هاي الدراسة ان هي في النشاط الاول بلا منافس، أما يعقبها التلفزيون وبنسبة 23%.
5: أوكي.
4: أما التواصل العائلي والاجتماعي المباشر يعني قاعدة سوالف كانت 10% فقط. وانخفضت فيها العادات الصحية مثل القراءة. صح. إلى نسبة بسيطة خلوها 9%.
5: والله أنا كنت أقرأ، ما أدري اللي خلاني الحين أوقف هاي الفترة، يبالي أرجع. يعني أنا أقرأ في يومي، بس على فكرة يعني أنا أقولكم هالشيء عن تجربة. النوم طاير من عيونكم. اقرأوا، شغلوا الأباجورة، اقرأوا، فجأة بتيكم هايك النودة الحلوة وبتدخلون في نوم عميق جميل.
4: صح.
5: جميل. فأنا يعني من هالمعلومة لازم أرفع النسبة، أكون من الناس اللي يرفعون نسبة القراءة قبل النوم.
4: ويقولون شبي المختصين شو يقولون؟ أن المشكلة مو بس في الوقت الطويل اللي قدام الشاشة، لا تأثير الضوء الأزرق والتنبيهات المستمرة على جودة التركيز والحالة النفسية، هذا كله يأثر علينا. ترى
5: أول شيء العيون تتأثر.
4: بالضبط، لأن شوفي يعني مخكم دماغكم في هاي اللحظة يحتاج هدوء تدريجي.
5: صح.
4: يجهز عمره حق الرقاد.
5: صح.
4: أنه لازم أنه يعني تعطونا هاي المساحة، بس لا احنا ياسين
5: مشغلين 24
4: أيوة
5: ساعة.
4: التصفح هذا شو يقول؟ يقول أنه يفسر ليش الناس يصحون وهم تعبانين.
5: صح.
4: انزين حتى لو ناموا ساعات طويلة.
5: صح صح.
4: ها تأثير التلفون والضوء والذبذبات وغيره اللي جاية من التلفون. ويقولكم أن التقليل من استخدام الموبايل قبل النوم بنص ساعة فقط ممكن أنه يحسن جودة النوم بشكل ملحوظ.
5: تعالوا نشجع
4: أتمنى
5: بعض.
4: أتمنى نأخذ هاي النصيحة بعين الاعتبار.
5: صح. تعالوا نشجع بعض. والله وايد ضروري نشجع
4: وتعرفين
5: بعض.
4: وتعرفين الحين نحن وصلنا أنه يعني عادي تأخذنا الفيديوهات ونطول أكثر ساعة ساعتين بس إحنا نجلب في الفيديوهات.
5: لا أنا عشان شيء ألعب عشان ما أجلب في الفيديوهات. بس أصلاً حتى اللي أسويه يعني أكيد من العادات السيئة. بس ضروري نشجع بعض حق المستقبل ولي صحة نفسية وجسدية أفضل إن شاء الله في المستقبل.
4: الحين بالنسبة لنا أكبر تحدي اليوم هو شو؟ إن ننام بدري.
5: صح.
4: ونودر تلفوناتنا.
5: هي.
4: لازم نودر تلفوناتنا عشان ننام بدري.
5: صح.
4: وما نتصفح كل هاي اللي يعني مواقع التواصل الاجتماعي لأنها هي اللي تأخذ وقتنا.
5: صح ممكن. صح. بس أتوقع يعني في ناس لا يعني وصلوا لمرحلة النوم المبكر. مثلي أنا اللي أكلمكم في هاي اللحظات.
4: عقبالي أنا عقب الرياضة
5: إن شاء الله.
4: إن شاء الله عقب خلاص ينهد حيلي.
5: ايه.
4: عقب أسير
5: تدخلين في نوم عميق إن شاء الله. إن شاء الله. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق ونحن يعني من العادات السيئة إلى العادات الترفيهية، ومن العادات الترفيهية اللي ممكن نتبعها في حياتنا مكان جميل ووجهة جميلة موجودة عندنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي وتحديدا في جزيرة ياس. المزيد من التفاصيل إن شاء الله في الفقرة القادمة. stay tuned خلكم متواصلين. Yeah, man.

0: الشعر على الخليجية.
1: الشعر.
0: الشعر
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: وإلى مسابقة ياس بيج داي أوت، ما زلنا مستمرين فيها على الخليجية 1009، وما شاء الله تبارك الرحمن كل ما لها المشاركات تزيد. ولكن في هاي اللحظات ينضم إلينا مستمعنا محمد العامري. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور.
0: حياك الله محمد العامري. مشارك بالنيابة عن حد ولا تبغي تفرح حد؟
1: لا فرح عندي بنت صغيرة 8 سنوات، فرح
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، تربى في عزك إن شاء الله. وإن شاء الله نحن نبغى نقول لك مبروك، أنتوا فعلا ربحتوا ويانا تذاكر لجزيرة ياس بالمدن الترفيهية المختلفة، بتختارون مدينة من هاي المدن. الحين أنت تبغي تفرح بنتك، تعرف شو في خاطرها وين السير من المدن الترفيهية؟
1: والله أي شيء بتقبلي ما عندها
0: مشكلة. الله يحفظها إن شاء الله يا رب تستانس وتغير جو وتستمتع في وقتها. ومبروك عليكم، إن شاء الله تسيرون كذا سيرة عائلية تغيرون جو في جزيرة ياس. بس سجل عندك التاريخ 23 مايو 2026، هذا السبت اللي بيين إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا لك وإجازة ممتعة يعني. وإن شاء الله أجواء ممتعة في قلب جزيرة ياس.
1: مشكور الله.
0: شكرا لك.
1: يا مرحبا يا هلا.
0: اذا مستمعينا في هاي اللحظات ايضا اعلنا عن مستمعنا محمد العامري، ونقول بعد مبروك لآية رشيدي. آية رشيدي مبروك لك ايضا يا آية. وبالتالي ايضا اعلنا عن اسم فايزين اثنين، سيتبقى عندنا ايضا فايزين اخرين بنسمع اسماءهم، بما ان اليوم التوتال المستمعين او الفايزين اللي فازوا ويانا 6 كما هو المعتاد. وهذا ما يمنع بان في هاي اللحظات وانتم تسمعونا ما تترددون للحظه انكم تدخلون على موقعنا الالكتروني 1009.ae، بتشوفون المستطيل اللي مكتوب عليه ياس بيج داي اوت، تضغطون عليه، من بعد ذلك تطلع لكم البيانات المطلوبة، تسجلونها أو تعبونها وتسوون سبمت، وخلوا الباقي عادة على القسم المختص. وهناك فرصة كبيرة أن ممكن تربحون ويانا وتغيرون جو في وحدة من مدن جزيرة ياس الترفيهية. نعود في تواصلنا وياكم مع أسماء أكثر من مستمعينا، خلكم متواصلين ويانا.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: ويجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط
1: على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وأعلامي عقاري. قريباً.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
0: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: خلونا نأخذكم جولة في الشوارع وطرقات المؤدية إلى دبي. نروح لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة. تبدأ الزحمة من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى القصيص. أما شارع الإمارات يشهد ازدحام مروري من بعد مسجد الشارجة الكبير وبالاتجاه للخوانج. أما شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام بادي من شارع الوحدة وبالاتجاه إلى تقاطع ملا بلازا. أما شارع راس الخور يشهد كثافة مركبات وبالاتجاه إلى شارع الخيل اللي حركته طبيعية. أما شارع الشيخ زايد حاليا الحركة فيه طبيعية وانسيابية. درب السلامة وهلا هلا بعماركم والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: أكسجين على الخليجية بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: Big day out من ARN في جزيرة ياس. لازم تكونون موجودين ويانا مستمعين. تقدرون تاخذون أهلكم وربعكم، شيء بسيط تسوونه، تدشون موقعنا 1009.ae وتشوفون هذا المستطيل اللي مكتوب عليه Big Day Out في ياس وتسجلون بياناتكم، وإن شاء الله راح تكونون من ضمن الفائزين واللي راح نتلاقى وياهم فيها اليوم الجميل اللي بيصادف تاريخ 23 مايو. بنحتفل مع بعض في مدن ياس، جزيرة ياس. وخلونا نحن أعلننا عن أربع فائزين، وخلوني أعلن عن آخر فايزين. نقول مبروك لي بسام فرحان. مبروك لك يا بسام فرحان. وأيضا مبروك لشمة الكتبي.
5: مبروك أيضا لك يا شمة الكتبي. ويعني نحن اليوم أعلننا عن 6 فايزين. هذا ما يمنع أنكم تتابعون باقي برامج الخليجية، ممكن تسمعون أسماءكم في أحد برامج الخليجية بربحكم لهذه التذاكر المخصصة لمدن ياس الترفيهية، والفرصة ما زالت قائمة. أي نعم تقلصت فرصة الفوز، لكن هذا ما يمنع أنك أنت الشخص اللي تكون محظوظ وتربح ويانا. في هذه اللحظات نحن وصلنا للختام. باكر شو بيكون عندنا؟
2: باكر إن شاء الله موضوعنا جدا جميل عن الإجازات المرضية، ولكن مو مثل ما نحن متخيلينها ومو مثل ما نحن متعودين عليها. التفاصيل إن شاء الله بتسمعونها باكر في أول ساعة. تابعونا واسمعونا باكر إن شاء الله على الخليجية 1009. قبل تحياتي أنا اليازي عبيد،
5: وأنا أخذكم عهود الخولاني، وشكرا لكل اللي تواصلوا ويانا اليوم واللي تابعونا واللي شاركونا في مواضيعنا المختلفة. ترى باكر بنرمس على الإجازة المرضية، مو عشان تأخذون إجازة مرضية نحن ما نحرض حد. اسمعوا التفاصيل باكر.
2: في تفاصيل اسمعوها إن شاء الله
5: مميزة، نتعرف عليها سويا إن شاء الله غدا من خلال وقت أوتو. تقبلوا تحياتنا ومع ألف ألف سلامة.
6: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وانتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة او كنتوا في اي مؤسسة في دولة الامارات، انتوا الاستثمار الحقيقي، انتوا الاستثمار الحقيقي.
7: يا صانع المجد واشراقه، ارواح شعبك للميدان سباقة.
6: نحن عندنا مثل يقول توقف الامور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ ان الانسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هاجس الشعر دامك حاضر، إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني. يا هاجس الشعر دامك حاضر إن دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني، وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا، لكن وجه الحياة الثاني حزين، والحزن عمره ما يروعنا، لو كان أبكى عباد الله وابكاني، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها، نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا، ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني، ياما مع من تولع حن تولعنا، وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني، سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا، وكم ليلة نبات قلب الشوق نشواني، أرجوك من جوهم الوقت طلعنا، نبغي نعيش الحياة بحب واماني، جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني، وانا بشعر احاسيسه تجمعنا، بهدي علشان جمهوري ترياني، اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها، ما حوى فكري ووجداني، ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا، ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني، اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا، انظل مهما حصل ربعنا وخلاني، حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا، والوطن نزعات شيطاني، باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا، إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني، حنا رجال مع العالم تواضعنا، يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني، وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا، بل ونشبع كل جيعاني، حنا رجال على القمة تربعنا، ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني، عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا، هذه قناعات زايد بن هياني.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاتش في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل هجوم على إيران كان مقررا اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب: بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. قالت مصادر إسرائيلية إن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت أكثر من 50%، مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة لمقترح إيراني محدث اعتبره مسؤولون إسرائيليون بأنه لا يصلح للتقدم في المفاوضات. شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية. أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة، قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية. أعلن وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان خلال زيارته الجزائر أنه بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات بين فرنسا والجزائر في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بين البلدين. أدى هجوم جوي روسي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء في مدينة إزمايل الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو موسكو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9. أجمل المنوعات الغنائية.
6: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة له تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: يلا ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون أطيح فراق وأنا ما أطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي أنا فيني فحيح. أستوعب أخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هالشيء في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل هجوم على إيران كان مقررا اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أنه بناء على طلب دول خليجية أمر بتأجيل الهجوم نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. قالت مصادر إسرائيلية إن احتمالات تجدد الحرب مع إيران باتت بنسبة أكثر من 50%، مع تصاعد القلق في تل أبيب بعد تسلم الولايات المتحدة لمقترح إيراني محدث اعتبره مسؤولون إسرائيليون بأنه لا يصلح للتقدم في المفاوضات. شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية. أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة قالت السعودية أنه تم شنه من الأراضي العراقية. أدى هجوم جوي روسي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء في مدينة إزمايل الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين قالت السلطات الروسية أنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو موسكو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: 1-0-0-9
5: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الشعار على الخليجية.
1: الشعار.
0: الشعار.
1: على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارد مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع انجرد، ماها يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امام الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
0: ما هي دعايات امسحها ولا اقراها.
1: الشعار.
0: الشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل اقولكم صباح الخير مع اكسجين، اللي ان شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دانة الأثير.
3: 1-0-0-9.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حتى

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل انسان يملك في الحياه انسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
3: الاغاني الخليجيه على

0: صفر تسعة.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبوظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبوظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبوظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل هجوم على إيران كان مقررا اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أن التأجيل جاء بناء على طلب دول خليجية. شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، في حين أعلنت جماعة حزب الله عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية، كما ذكرت مصادر أمنية لبنانية. أعلنت الحكومة العراقية أنها تحقق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة، قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية. أعلن وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان خلال زيارته الجزائر أنه بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات بين البلدين في خطوة جديدة نحو احتواء التوتر بينهما. أدى هجوم جوي روسي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء في مدينة إزمايل الأوكرانية اليوم، في حين قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو موسكو. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1 0
6: 0

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر ان رمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة، في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة وفي الجدى يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة، نفتخر بسمه على طول الأزماني، عاش من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي. أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هولة إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني يا أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريولة. حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هالشيء في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها ISO 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. وتأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جمهورية أذربيجان وترسيخ أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، وطلع سموه على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية لإدارة الحوادث الأمنية ومنظومة الدفاع المدني والاستجابة للحالات الطارئة. أدان معالي الدكتور جانغرانغ سيندي أبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام، أدان معاليه بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات. وأكد معاليه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من اليوم ولمدة 3 أيام مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لبا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره.
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: واحد صفر

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
2: يوم واحد

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت معي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر محد ترس غيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين ونعرفك زين، وكف الجفا لين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النرد، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين، واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين، وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ولد.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: 1009 الخليجية.
2: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
7: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
8: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاست من إي آند، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاست. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد

0: الفصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها أهل شيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. وتأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جمهورية أذربيجان وترسيخ أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية لإدارة الحوادث الأمنية ومنظومة الدفاع المدني والاستجابة للحالات الطارئة. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معاليه: وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف. أدان معالي الدكتور جانغ رانغ سيندي أبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات، وأكد معاليه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من اليوم ولمدة 3 أيام مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: انجو جوكم.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
3: بوليفارد
2: بوليفارد
3: على الخليجية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعينا الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1-0-0-9. مسي عليكم بالخير، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد ورائع ومميز. ومن خلال أيضا لقائنا في هذا اليوم، أتمنى إن شاء الله نقضي وقت رائع مع مجموعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. مساء الخير دكتور عبير، حياك الله. مساء الخير، تقول في حكمة اليوم: لا يوجد أجمل من أن يخبرك إنسان بأنك أحد الأسباب التي غيرت حياته للأجمل. شكرا لك يا عبير، وإن شاء الله دائما حياتكم أجمل وأروع، ومساء الخير ونور السرور. وكل أيضا مستمعين المتواصلين من خلال لقائنا في هذا المساء وعلى الخليجية على 1-0-0-9. إلى أول موضوعاتنا في هذا اللقاء، ومن خلال تواصلكم نشوف يا ترى تعليق مستمعين على موضوعنا الأول.
1: Green tea.
0: توقيتات الطعام تختلف من شخص إلى آخر. هناك من يحددها هي توقيتات ثابتة، يعني ثبات موعد الإفطار، موعد الغداء، أيضا العشاء كذلك، ويختلف الأمر من شخص إلى آخر. ولذلك اليوم أسأل مستمعينا يا ترى، ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000، ما هي التوقيتات الثلاثة اللي تعتبر بالنسبة لك يعني هي توقيتات شبه ثابتة، سواء ما هو توقيت الإفطار، ما هو توقيت الغداء، ما هو توقيت العشاء على وجه الخصوص. مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009. أول محطاتنا الغنائية مع ميحد حمد، وبعد قليل إن شاء الله نعود إلى مسجاتكم. أيضا أمل، يا هلا وسهلا يا أمل، مساء الخير ونور السرور، وشكرا لك على المسج. وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو واتصالات. إذن ما هي التوقيت وما هو توقيتات الوجبات الثلاث خلال اليوم؟ مع أسماءكم، ويا مساء الخير والسعادة.

0: في أجواء رائعة ومميزة الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وإي آر إن، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبو ظبي.
1: هو الخليج على الخليجية،
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: دانت الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 واتصالات ومن خلال هذا المساء عود إلى المزيد من مسيداتكم. إذن يا ترى ما هي التوقيتات الخاصة بالوجبات اليومية ومع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009؟ طبعا لا شك بأن التحديد هذه الوجبات هو أمر مهم، ولذلك اليوم بنتكلم عنها ونشوف ماذا يقول العلم فيها. عندي أمل، وعليكم السلام والرحمة، وتقول كنت أفكر فعلا تقول أغير التوقيتات اللي تناسبني، ويعني شيء مو طبيعي أحيانا أني أفكر في أشياء يعني وأيضا تذكر في بعض البرامج. شكرا لك يا أمل. هي عموما يعني موضوعات حياتية يومية يمكن تفكر فيها الإنسان بشكل يومي. شكرا لتأمل. زياد يقول ريوق الساعة 7 الصبح، الغد الساعة 1، العشاء الساعة 10 مساء، وهذا متأخر كثيرا يا زياد على العلم. نشوف شو يقول العلم في هالموضوع. أيضا عندي أمل تقول ريوق يعني على الضحى، الغداء على العصر، العشاء أحيانا يقول بعد العشاء، وأحيانا شوي متأخر. وكذلك أيضا لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيلاتهم عبر الاسمس على 4000 واتصالات، ولكن ماذا يقول العلم في هذا الأمر؟ يقال بأن أفضل استراتيجية لتناول الوجبات خلال اليوم هي تقسيمها إلى 3 وجبات رئيسية: إفطار، غداء، وعشاء، ووجبة أو وجبتين خفيفتين. يفضل أن تكون وجبة الإفطار غنية بالبروتين والألياف، والغداء يعني متوازن ومتوسط، والعشاء خفيف، وقبل النوم بثلاث ساعات. هذا الملخص العام. ولكن إن أردنا أن نتحدث عن التفاصيل في كيف يعني كيفية تقسيم هذه الوجبات بشكل صحيح، يعني تعد وجبة الإفطار أن تكون بين 7 صباحا إلى 9 صباحا، وتعد هي الأهم لكسر صيام الليل وتزويد الجسد بالطاقة. أفضل الخيارات التي وضعها العلماء في هذا الجانب البيض المسلوق أو المقلي، والشوفان مع الفواكه والمكسرات، خبز الحبوب الكاملة مع الأجبان قليلة الدسم، والأفوكاتو. هذه يعني أفضل الخيارات اللي وضعها العلماء في عدة طبعا أبحاث علمية. هذه هي الوجبة الأولى، إذن الإفطار بين 7 والتاسعة صباحا. الوجبة الثانية هي تسمى وجبة خفيفة أولى بين 10:30 إلى 12:00 ظهرا، للحفاظ على يعني لها هدفين. الهدف الأول الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتجنب الإفراط في تناول وجبة الغداء. يعني هي تساعد، هي تكون وجبة خفيفة جدا، بنذكر بعض الخيارات، ولكن هي وجبة خفيفة جدا ولكن تقلل من كمية تناول الغداء. أفضل الخيارات هي التفاحة، حفنة من المكسرات النية مثل اللوز أو الجوز، وحصة من اللبن الزبادي، وبالتالي تسمى سناك خفيف بين 10:30 إلى 12:00 ظهرا. الوجبة الثالثة هي وجبة الغداء، تكون بين 1 إلى 3 ظهرا. هذه الوجبة هي وجبة أساسية، مهم الإنسان يفكر ماذا يأكل فيها حتى يجدد النشاط لبقية اليوم ولا تؤدي إلى الخمول، وبالتالي يجب أن تتضمن البروتين كربوهيدرات صحية. أفضل الخيارات هي الدجاج المشوي، الأسماك المشوية، إلى جانب حصة كبيرة من السلطة الخضراء والأرز البني والبطاطا الحلوة. الوجبة الرابعة هي وجبة أيضا خفيفة ثانية، وأيضا حتى تخفف من موضوع العشاء، من 4:30 إلى 5:30 أو 6 مساء. تساعد هذه الوجبة في السيطرة على الجوع قبل وجبة العشاء، وبالتالي أفضل الخيارات هي الخضار المقطعة، الجزر، الخيار، وحفنة من الفراولة. كذلك أيضا هناك جانب آخر وهي وجبة العشاء والوجبة الأخيرة خلال اليوم. الأفضل طبعا مهم جدا تناولها قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل حتى تحسن من جودة النوم وتساعد في التحكم في الوزن. أفضل الخيارات هي حساء الخضار، حساء الخضار أو سلطة التونة أو الأجبان قليلة الدسم مع الخضار. و ولكن لاحظ أن في العشاء مهم جدا، يعني هي في يمكن حتى في الخمس وجبات مهم أن تأكل شيء من الخضار ولو كان بسيط يعني، ولكن في وجبة العشاء مهم جدا اللي يساعد على موضوع الهضم ما تناولت خلال اليوم، وبالتالي احرص أيضا على شرب كميات كافية من الماء لا تقل من 2 إلى 3 فترات موزعة على مدار اليوم، وكذلك أيضا أن تعرف جيدا بأن توزيع هذه الوجبات بهذا الشكل مهم جدا حتى تكون دائما في صحة وعافية، تسيطر على الوزن، وكذلك أيضا يكون هذا النوع من الطعام طعام صحي، لأن فعلا كما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: بيتي سعادتي.
1: ننتقل الآن إلى أجواء مسابقتنا الحالية من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009، وطبعا الراغبين في الحصول على تذاكر خاصة بحفل الفنان ماجد المهندس، وطبعا هذا السنة غير مع صوت الإحساس في 29 مايو، كذلك أيضا على مسرح كوكاكولا أرينا سيكون معكم الفنان ماجد المهندس. طبعا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة ماجد المهندس مع اسمائهم الثلاثية للحصول على التذاكر من كوكاكولا أرينا ومن خلال الفنان ماجد المهندس يوم 29 مايو، ومن تنظيم مومنت إيفنت والراعي الإعلامي الخليجية 1009 في ليلة

0: استثنائية وأجواء مميزة. واحجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينيوم ليست وكوكاكولا أرينا، ونتمنى للجميع قضاء أوقات ممتعة ورائعة. إذن في انتظار مسجاتكم على 4000 عبر التطبيق كتابة ماجد المهندس مع اسماءكم الثلاثية، وعلى الخليجية على 1009.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبر وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: يا بلادي بلاد الصار من المقدام من ثراك العزيز العالي أبراجه رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيها حجاجة. يا بلادي بلاد الصارم المقدام من ثراك العزيز العالية أبراجه رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجة. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام في أهلك الشرف والعز متواجه كأنها لرسمتها ريشة الرسام لؤلؤة فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام الملك فوق راسه دايم انتاجه وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه. طوية الصح ولا جفة الأقلام دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه دون سرجع سف السابق ودون الجام واسبح البحر لين تصفق أمواجه. دربي المظلم اللي يتعب الأقدام بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام صاح حب البقاء في داخلي واجه نظرتي فوق فوق ومركزي قدام وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام نجمتي في سماء الإبداع وهاجة باب بيت الكريم الدله اللي نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه. وباب بيت البخيل الضيعة الأرحام دون بابه يرد السائل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام نحسبنها هي اللي بس محتاجة والحقيقة ببعض الوعي والإلمام ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام ونختلف في اختلاف المرء والحاجة. وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها ISO 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن رئيس الدولة، سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. قرقاش في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. هذا ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحورا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. وجمع قادة العالم ورؤساء البلديات وخبراء التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي مستهل زيارة لباكو، استقبل فخامة إلهام علياف رئيس جمهورية أذربيجان معالي سهيل المزروعي بحضور سعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان. وتأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جمهورية أذربيجان وترسيخ أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معليه: وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف. في سياق متصل، أدان معالي الدكتور جان غرانغ سيندي أبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بدولة الإمارات، مؤكدا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد معاليه: باسم البرلمان الدولي للتسامح والسلام وكافة أعضائه الذين يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف برلمانات العالم، أكد رفضه القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية. وشدد معاليه على أن مثل هذه الاعتداءات تقوض جهود السلام والاستقرار وتأتي ضد دول مجاورة داعمة للسلام والتسامح وتتنافى مع المبادئ الإنسانية وحسن الجوار والقيم الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وحماية أمن شعوبها. نبقى في ذات الملف، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب إنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يجب أن يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وقال إنه أمر أيضا بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدرك ما سيحدث قريبا، وأوضح أنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات لإيران بعد رفض طهران مطالب واشنطن وامتناعها عن تقديم تنازلات في الملف النووي. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل سوى تحسينات شكلية ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاق. أعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم خدماتها لسكان الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبد الله العباسي مدير قسم المقاصب في بلدية دبي.
5: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب لخدمة المتعاملين بصورة متميزة. المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب الجوز، ومقصب اللسيري، ومقصب حتى. تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح مواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
4: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر. خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين ولازلنا من خلال مسيداتكم عبر الاسمس على 4000 دوات اتصالات وكذلك أيضا من خلال مسيداتكم اللي اتصلنا على 4000 لازالت مسابقتنا في الحفل الخاص بالفنان ماجد المهندس في 29 من هذا الشهر في كوكاكولا أرينا ومن خلال تواصلكم متواصلة وأيضا الراغبين في الحصول على التذاكر الخاصة بهذا الحفل كتابة ماجد المهندس مع أسمائهم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دوات اتصالات و على الخليجية على 1009. أحمد محمد شكرا لك يا أحمد أيضا خلود أيضا كذلك لميا محمد شافي وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم أشكركم على مسيداتهم شكرا لك يا أمل وتقول أن تعرف يعني انتبهت لشيء ممكن أن يخلي الوزن ينزل هو تقليل العيش و يعني أعتقد أن من الأشياء اللي هو الخبز من الأشياء اللي ترفع الوزن بسرعة شكرا لك يا أمل وأيضا كل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم إلى موضوعنا التالي اليوم من خلال تواصل مستمعين يا ترى هل لديك كم تقيس يعني خلنا نقول من 1 إلى 10 من 1 إلى 10 كم تقيس لياقتك البدنية يعني إذا أنت تقول أنا عندي لياقة بدنية فكم تعطي نفسك من 1 على 10 على اعتبار أن 1 أقل شيء و10 هو في لياقة بدنية متكاملة مع اسمائكم عن طريق 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009

0: أحبك وانت تدري.
1: بيتي ساعتي.

إذن لازلنا متواصلين من خلال مسجداتكم. شكرا لك هزاع الشحي, أيضا شكرا لك يا أمل, وكذلك أيضا كذلك محمد, شكرا لك على المسج وكل مستمعين متواصلين من خلال مسجداتهم. إلى موضوعنا التالي اليوم ومن خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: إذن لازال موضوعنا، وكم تعطي نفسك في اللياقة البدنية من 1 إلى 10 على اعتبار أن 1 أقل شيء و10 في لياقة متكاملة. عندي كذلك عبير تقول 5 من 10 5 من 10 أيضا. كذلك عندي أمل تقول يعني كنت مكثرة من العيش والخبز الأبيض ولكن قللت وبالتالي أشعر ب والخبز كذلك وأشعر بعافية أكثر. شكرا لك يا أمل، وتقول أعطي نفسي في اللياقة 6 من 10. طيب أشوف المزيد من مسجاتكم، ولازلت أسأل كم تعطي نفسك من 10 من 1 إلى 10 يعني اللياقة البدنية عندك كم تعطيها نسبة، ومع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بأخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي اصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي انصالك كثير، النخل يرقاله من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي والسوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرى عمره ولا عمره كتب. التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرى التاريخ بس فيه انكتب. يعني خلك صوب واركد لا تطير، لا تصاغرني ويصدمك العجب. الشرارة صغيرة لكن البصير يعرف انها تحول الغابة لهب. واختصار اللي بقوله في الأخير، حكمة قالوها من قبل العرب: لا تمر النار وثيابك حرير، واتقي شر الحليم إذا غضب.
1: على الخليجية.
3: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي، ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.

لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009.

0: من الفائز بمسابقتنا اليوم؟ أمل علي العليلي. إذن ألف مبروك لمستمعتنا أمل علي العليلي والفوز بجائزتنا في هذا اليوم، والحظ الأوفر إن شاء الله لبقية مستمعين إن شاء الله في حلقاتنا القادمة، والمزيد من السحوبات إن شاء الله خلال الأيام القادمة. إذن إلى موضوعنا التالي، واللياقة. ولا شك بأن لياقة الإنسان مهمة جدا، وبالتالي على الإنسان أن يحرص دائما على أن يكون في لياقة جيدة. طبعا تكشف الدراسات الحديثة أن الحفاظ على اللياقة البدنية في منتصف العمر قد يساهم في أن يحسن صحة الإنسان بشكل كبير جدا، وأن يشعره دائما بأنه يعيش بصحة وعافية جيدة. طبعا حسب هذا الخبر، فقد تناول الدراسة العلاقة بين اللياقة البدنية وكذلك الصحة الجيدة التي يعيشها الإنسان لدى مجموعة تضم نحو 25,000 شخص من الرجال والنساء. توضح الدراسة الفرق بين ما يسمى بالعمر الصحي وعدد السنوات التي يعيش الإنسان في صحة متكاملة. وجدوا بأن هناك علاقة قوية جدا بأن يتمتع الإنسان بلياقة بدنية جيدة، وأن ذلك يرتبط بتحسن يتراوح بين 2-3% في كل فترة، وأن يكون الإنسان في صحة أفضل وأن يعيش حياة صحية متكاملة. طبعا ساهمت اللياقة البدنية دائما في تأخير الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية بسنوات طبعا، وبالتالي وجد العلماء من خلال هذه الدراسة بأن معظم الناس الذين يريدون أن يعيشوا حياة صحية جيدة دائما عليهم الاهتمام بشكل كبير جدا باللياقة البدنية وبتحسين اللياقة البدنية. طبعا هناك الكثير من الأندية المدربين المتخصصين في موضوع كيفية وضع برنامج جيد حتى تزيد من لياقتك البدنية، وبالتالي هي أمور أيضا تتضمن حتى كذلك النظام الغذائي والنظام الرياضي الصحي الجيد الذي يجعلك دائما تعيش حياة صحية أفضل، وقادر من خلالها على أن تقوم بأدوار جيدة في حياتك وفي حياة الآخرين. إذن فلنهتم جميعا باللياقة البدنية ونجعلها هي أساس في حياتنا، وبالتالي يعيش من خلالها الإنسان دائما حياة صحية أفضل. تواصلنا مستمر وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا.

0: ينتظر ذا بيج داي اوت، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7,000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1,000 تذكرة لكل إمارة لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في أجواء رائعة ومميزة، الخليجية 1009 تجتمع بمستمعيها وتدعوكم لبيج داي أوت في جزيرة ياس في 23 من مايو، ومن خلال آلاف التذاكر التي تجمع المستمعين بأسرهم وكذلك أيضا مع أسرة الخليجية وARN، ومن خلال هذا اليوم المميز الذي سيجمعنا جميعا في 23 من مايو. الراغبين في المشاركة ذهب إلى الموقع الإلكتروني 1009.ae وكتابة أسمائهم، وطبعا سيتم السحب على مجموعة من الأسماء للفوز بجوائزنا والاستمتاع بيوم رائع ومميز في جزيرة ياس أبوظبي.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
3: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا وندبر الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنا الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنى. وللحين وانا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.
4: الخليجية. تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، ثرمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
6: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا، مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com. من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: صوت بلا صورة.
3: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
4: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
5: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين. ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قال معاليه: الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معاليه: وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف. أدان معالي الدكتور جان جران سيندي إبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بدولة الإمارات. وأكد معاليه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب إنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل سوى تحسينات شكلية ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاق. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من اليوم ولمدة 3 أيام مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. 1-0.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين عبر أثير الخليجية 1009. هذه مريم الجسمي اترحب فيكم مستمعينا ومتابعينا، وهذا برنامج شورت كات يبدأ وياكم من هذه اللحظات، ومستمرين في التواصل لمدة ساعتين، وكالمعتاد ناخذكم إلى مواضيع مختلفة وفقرات خفيفة، وإن شاء الله نكون خفاف عليكم خلال برنامجنا. انزين، مع بداية وانطلاقة البرنامج نذكركم بحملة Big Day Out اللي تأتيكم بالتعاون بين ARN وكذلك جزيرة ياس. التجمع بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر، بيصادف السبت المقبل، وهذا العام نحتفل بكل إمارة من إمارات الدولة. نجمع المستمعين من أبوظبي، دبي، الشارجة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة في احتفال وطني ضخم واحد. هناك 7000 تذكرة للمدن الترفيهية متاحة، منها 1000 تذكرة مخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة. تأتيكم هذه الحملة بالتعاون مع جزيرة ياس، ونعبر من خلالها عن وحدة دولة الإمارات وروح العائلة والمجتمع. أكيد نشعر بالفخر لانتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتأكيد من المواطنين والمقيمين، ولكل شخص ينتمي إلى كل إمارة من إمارات الدولة بإمكانه المشاركة في هذه الحملة. نذكركم أيضا مستمعينا بأنه اللقاء بيكون في 4 مدن ترفيهية تابعة لجزيرة ياس. ممكن تختبرون الأدرينالين في عالم فراري جزيرة ياس أبوظبي، وتعيشون أجواء القصص المفضلة والشخصيات المفضلة كذلك في عالم وورنر برادرز جزيرة ياس، وتعيشون أجواء المرح في ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي مع أكثر من 70 منزلقة وتجربة مائية. وأخيرا تكتشفون عوالم بحرية مليئة بالمغامرات في سي وولد جزيرة ياس أبوظبي. خلال برنامجنا يتم الإعلان عن مجموعة من الأسماء، وكل واحد منهم بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى وحدة من هذه المتنزهات الترفيهية الأربعة. وين أو متى؟ تاريخ 23 من هذا الشهر، من خلال حملة Big Day Out. المشاركة والتفاصيل الخاصة بهذه الحملة من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. إذن إذا حابين تشاركون في هذه الحملة، إذا ما فزتوا ويانا في الأيام السابقة، إن شاء الله تربحون سواء اليوم أو في الأيام القادمة. التفاصيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني 1009.ae.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وتحية أكيد نوجهها للمستمعين المشاركين في عبر وسائلنا المختلفة وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تحياتنا لك عبد الله الزرعون، يقول مساء السعادة ومتحمس حق الأسئلة. نباك تتحمس على الأسئلة وتجاوب على سؤالنا الأول تحديدا. اليوم حابين نعرف مستمعينا وتحديدا جانب معين في مستمعينا وهو الجانب الاجتماعي. هل تعتبر نفسك شخص اجتماعي ولا لا؟ خلنا نقول يمكن حد منكم يقول والله اجتماعي مرات، اجتماعي مع يعني في أوقات معينة أو مع أشخاص معينين. بعض الناس يقولون والله نحن نص ونص. انزين، عشان نحسم الموضوع، تقريبا كم بالمية تشوف نفسك إنسان اجتماعي؟ إنسان اجتماعي بمعنى أنك دايما تحب تتعرف على الآخرين، يوم تكون موجود في مكان معين، جمعة معينة، الأشخاص الموجودين تتعرف عليهم بسهولة، ممكن تزيد دائرة صداقاتك ومعارفك مع الآخرين. نقدر نكتشف ذلك من خلال عدد الأصدقاء الموجودين في حياتك. عموما كم بالمية تشوفون نفسكم أشخاص اجتماعيين؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال وسائل التواصل المختلفة. انزين، خلونا نشوف المشاركات الصاروخية ما شاء الله من مستمعينا. مساك الله بالنور سلام القبيسي. سلامة تقول أنا اجتماعية 70%. ما شاء الله عليك، يعني نعتبرك اجتماعية. عبد الله زعوني يقول أنا اجتماعي وزعول بسرعة وكريم وسعيد كل يوم. ما شاء الله عليك، يعني جمعت هذه المجموعة إنسان يعني. أوكي، الواحد يوم يكون زعول بسرعة يمكن هذا الشيء يفقده مجموعة من الأصدقاء، لأن بعض الناس ما يتقبلون الزعل، ولكن إذا تزعل بسرعة وترضى بسرعة هذا شيء ثاني. تحية لك عبد الله، وتحياتنا أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بندخل في تفاصيل موضوعنا لهذا اليوم في الدقائق الجاية، ولكن مبدئيا حابة أعرف مستمعينا منو منكم اجتماعي ومنو منكم ما بنسميه مسمى ثاني ولكن غير اجتماعي. لكل محبي القصايد بعد شوي بنكون ياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان أنا والنيت. أما الحين نسمع ياكم الجو صحيح شوي حار، ولكن هناك أماكن تخلينا فعلا ننتعش وينتعش وقتنا. التفاصيل أيضا بعد شوي. ساكم خير وسعادة.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين اللي بعلات حزينة صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين شرات اللي بعلاته يحنى رسوم الحب في قلبه دفينا وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجوجه مخترينا خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يظنينا ولحظة من عيونك يذبحنا بصفين الهدب والحاجبين أنا والله لو منت المغنى وتملكني عهودا من سنينا لغني في الهوى في كل فنا وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأهل.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.
4: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. سؤالنا اليوم يقول: تقريبا كم بالمية تشوف نفسك إنسان اجتماعي؟ كم بالمية تشوف نفسك وتصنف نفسك وتقول أنا إنسان اجتماعي؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. في أحد المقالات قريت عبارة جميلة تقول كل ما كثرت تجاربنا صغرت دائرة علاقاتنا مع الناس اللي حولنا، ليس تكبرا أو رغبة بالوحدة والانعزال، بل لانتقاء الصحبة الخاصة المحيطة بنا والأشخاص اللي حولنا بدقة أكثر وأكبر. سألتكم في بداية البرنامج عن يعني كم بالمئة تشوف نفسك إنسان اجتماعي، يعني تقريبا هذه النسبة اللي تعطيها وتمنحها لنفسك. رسالة من أحد المتابعين يقول أنا اجتماعي بنسبة 50%، يعني نص ونص. 90% من ريم محمد. أيضا عندنا رسالة من وديمة، مساك الله بالنور يا وديمة. عبيرة النمر تقول مساء الخير والسعادة في البداية، تقول 90%. أيضا عندنا رسالة من مستمعتنا علية تقول اجتماعية بنسبة 95%. ما شاء الله أغلب مستمعين اجتماعيين يعني بدرجة كبيرة. انزين، سؤالي يقول من هو الشخص الذي تترك بينه وبينك مسافة أمان، يعني تعامله بحدود، ما تتعمق معاه بالحديث وما تدخله بالتفاصيل أثناء النقاش معاه، يعني حدودك معاه بناء على الموقف أو على العمل أو اللقاء، وعند انتهاء هذا الموقف أو هذا العمل ينتهي التواصل بشكل مباشر. على فكرة هذا الموضوع ما له علاقة إذا كنت إنسان اجتماعي ولا لا، أحياناً في ناس اجتماعيين ولكن يحطون حدود بينه وبين الآخرين، خصوصاً إذا كانوا يتصفون بصفات معينة أو لاحظوا عليهم شيء معين، لأن نحن أحياناً نقدر نختبر الأشخاص من موقف واحد ونكشف جوانب كثيرة من شخصيتهم من اللقاء الأول، صح ولا لا؟ ونشوف مثلا هذه الأمور اللي بدرت من هذا الشخص من اللقاء الأول أو من هذا الموقف، نشوفها بعيدة عنا تماما، بعيدة عن شخصيتنا، بعيدة عن الأمور اللي نحن نفضلها، وهذه الأمور نحن ما نقبلها وما نتقبلها وما نفضل وجودها في الناس المحيطين فينا، لذلك تحطون مسافة أمان بينكم وبين الطرف الآخر. إذن سؤالنا يقول من هو الشخص الذي تترك بينه وبينك مسافة أمان؟ لطيفة مساك الله بالنور مرة ثانية تقول ما شاء الله علي ارتبط مع الناس بشكل سريع. 90% من مستمعتنا مستمعنا بخيت عفوا، زوجتي المستقبلية من عبد الله الزرعوني، ما فهمت، كمل العبارة لو سمحت عشان نفهمك عدل. تحية لك يا عبد الله، وتحياتنا أيضا لكل من انضم للتواصل والمتابعة. وديمة تقول 80%. إذا هذه مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم. من هو الشخص الذي تفضل أن تترك مسافة أمان بينك وبينه؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات، والبداية عدنا من شارع أم سقيم، هناك ازدحام وكثافة شديدة في المركبات من هالمرة بالاتجاه المعاكس، يعني بالاتجاه من شارع الخيل إلى تقاطع مول الإمارات. شارع الخيل يشهد نوعا ما بطء في حركة السير بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر بالاتجاه أيضا المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: كانت الأثير
3: 1009
2: الخليجية.
0: يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو. نحتفي مع مستمعينا من كل امارة من امارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
4: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم. انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand دائما في أكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فسرها اليوم في فقرة فسرها محتاجين مب لتفسير ولكن لتوضيح مراحل الحياة والمواقف اللي نمر فيها بحياتنا انقاب الأشخاص، بعضهم مثل ما قلنا نضطر للتعامل معاهم، وبعضهم اللقاء بيننا وبينهم عابر، يعني بانتهاء هذا الموقف ينتهي التواصل نهائيا، والبعض نبقى معاهم على اتصال وتواصل. الموضوع ممكن يعتمد على شخصيتنا ويعتمد على طبيعة كل واحد منا، وكل ما كان الإنسان اجتماعي أكثر كل ما رحب بانضمام أشخاص إلى حياته وأبقاهم في دائرة الأصدقاء. فما أدري إذا كنتوا من هؤلاء ولا لا، يعني كنتوا أشخاص اجتماعيين في هذه الحياة ولا لا. ولكن سؤالنا الأهم يقول من هو الشخص اللي تترك بينه وبينك مسافة أمان، سواء كنت إنسان اجتماعي تدخل الناس في حياتك بشكل سريع، خلنا نقول تبقى على تواصل واتصال معهم بشكل يعني مباشر، يعني مثل ما نقول لقاء واحد ممكن يجمعك بمجموعة من الأشخاص ومجموعة من الأصدقاء وتزيد دائرة صداقاتك ومعارفك، أو أنت من الناس اللي خلنا نقول مو من هالنوع، ما بنقول انطوائي ولكن ما تفضل تكون اجتماعي بزيادة. ولكن في كل الحالتين سواء كنت من النوع الأول أو النوع الثاني، من هو الشخص اللي تفضل أنك تترك مسافة أمان وتعامله بحدود، يعني تحط نوعا ما حاجز بينك وبينه ويكون التواصل معاه بحدود. مساك الله بالنور مستمعنا سالم بالرشيد يقول أنا 88% اجتماعي. شما تقول أنا اجتماعية 50%. حياك الله ومساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد أيضا. لطيفة تقول زملاء العمل والأشخاص اللي ما أعرفهم، هؤلاء الناس أترك بيني وبينهم مسافة أمان. عبير النمر تقول اللي يظهر الحب ويخفي الكره هذا الإنسان أترك بيني وبينه مسافة أمان. إذن هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، وأيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هذا السؤال بيخلينا نربط الموضوع بمثل معروف في دولة من الدول، ونتعرف على المثل هذا ونتعرف على تفاصيله في الدقائق الجاية. ولكن نرجع نسألكم نفس

0: السؤال منو هو الشخص اللي تفضلون انكم تتركون مسافة امان بينكم وبينه.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس، ما زاد كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
0: كانت الأثير.
4: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً، إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com. من 1 إلى 6 من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذا

0: تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
1: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماء مغلي بارد وغازي وماء مفلتر دايماً بين ايديكم. وقتكم أغلى من أن يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد، خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على cooker.ae.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: صوت بلا صورة.
4: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
5: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
6: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قال معاليه: الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معاليه: وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف. أدان معالي الدكتور جانغ رانغ سيندي إبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بدولة الإمارات. وأكد معاليه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب إنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل سوى تحسينات شكلية ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاق. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة انفجار في حي باب شرقي بدمشق. أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات. وقال الجيش في بيان إن الإخلاء يأتي في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. أصيب شخصان في قصف إسرائيلي اليوم استهدف سيارة في جنوب لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام استهدفت مسيرة معادية صباحا بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حاروف كانت إلى جانب مبنى البلدية. أكدت السلطات التركية اليوم أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بجنوب تركيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. 1-0-0

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: بمرور الوقت والسنين ومرور الإنسان بمواقف مختلفة في الحياة، سواء مع الأشخاص المقربين أو مع الغرباء، يكتشف أشياء كثيرة في هذه الحياة ويعيد التفكير في أمور كثيرة أيضا تمر عليه ومرت عليه، وقد يتغير نظره، وجهة نظره تتغير تجاه بعض الأمور في هذه الحياة، خصوصا فيما يتعلق بعلاقته بالآخرين. اليوم سألناكم من هو الشخص اللي تتركون أو تفضلونكم تتركون مسافة أمان بينكم وبينه، سواء كان من الأصدقاء، من الزملاء، أو من أي يعني أيا كانت علاقتك في هذا الشخص، الشخص اللي تتصل معاه بشكل مباشر. أحيانا تكون مجبر أنك تتعامل مع هذا الشخص، ولكن تفضل أنك تترك مسافة أمان بينك وبينه. مساك الله بالنور مرة ثانية لطيفة رسول، تقول الأشخاص اللي خيبوا ظني خلاص ما أدخلهم دائرة الأمان نهائيا. تحية لك عبد الله الزرعوني، إن شاء الله بنسمعك أغنية عن الصيف بعد شوي وإن شاء الله تعيبك. وديمة تقول أصدقاء العمل، فعلا زملاء العمل بعض الناس يمكن تتطور هذه الزمالة وتتحول إلى صداقة، ولكن بعض الناس عندهم وجهة نظر مختلفة تماما أن زملاء العمل هم زملاء عمل فقط لا غير. أيضا تحياتنا لمستمعتنا شمة تقول أحط بيني وبينهم حدود بس ما خبرتينا منوهم. نبى نعرف صفات الناس اللي تفضلينكم أنك تحطين حدود بينك وبينهم. أمل عبد الله مساك الله بالنور والسرور، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بعد شوي بندخل في تفاصيل هذا الموضوع وبنختم هذا الموضوع كذلك بفقرة، طبعا فقرتنا التالية بتكون فقرة قصة مثل، المثل وتفاصيله بعد شوي، ولكن في هذه اللحظات ننتقل ياكم إلى بيج داي أوت، بتعيشون الحماس في متنزهات ياس الترفيهية، وتحديدا من خلال بيج داي أوت بالتعاون مع إيرن وجزيرة ياس والمتنزهات الترفيهية الأربعة. يوم التجمع الكبير بيكون إن شاء الله تاريخ 23 من هذا الشهر. خلونا نشوف المجموعة الأولى من الأسماء وتحديدا أسماء الفائزين في هذه المسابقة، وكل واحد منهم بيحصل على 4 تذاكر للدخول إلى أحد المتنزهات الترفيهية الأربعة في جزيرة ياس. عندنا منصور سامي، خلود فرحان، ونوره العماد. منصور سامي، خلود فرحان، نوره العماد، نقول لكم ألف مبروك، أنتوا أول 3 فايزين خلال برنامجنا، وهناك أيضا 3 فايزين بيتم الإعلان عنهم في الدقائق الجاية ومن خلال برنامجنا وساعتنا الثانية. جميع المشاركات نستقبلها من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. وإذا حابين تتعرفون أكثر على التفاصيل الخاصة ببيج داي أوت، ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني اللي هو 1009.ae. مساكم خير وسعادة، وتحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وهذه انطلاقة ساعتنا الثانية من شورت كات. بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية خلال هذه الساعة، ونبداها بهذه الأغنية للفنان حسين الجسمي. راجعين بعد شوي مع مشاركاتكم ورسائلكم، وكذلك بنشوف فقرة قصة مثل وتفاصيل المثل اللي عندنا، وبننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا التالي. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: حبل الجذب قصير،
4: كل يرى الناس بعين طبعا،
5: كل يغني على ليلة،
6: ليه ما يطول العنب حامض عنه يقول،
7: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
8: انتو شو ذكركم في هذه الأمثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
0: قصة مثل
9: اليوم. المثل اللي اخترناه مثل يمكن مبدارج عندنا نحن هني في بين الدول الخليجية، ولكن معروف عربيا. يقول المثل: قلل ناسك بيرتاح راسك، قلل ناسك بيرتاح راسك. هذا المثل بمثابة نصيحة ذهبية بضرورة انتقاء الأصدقاء وتقليل العلاقات الاجتماعية لتجنب القيل والقال والمشاكل. لذلك نحن دائما نقول كن ذكيا في انتقاء الأشخاص اللي تدخلهم في حياتك ودائرتك الاجتماعية تحديدا. يعني الواحد ضروري إنه ما يرفع سقف التوقعات بالأشخاص وحتى الأصدقاء عشان ما تنصدمون بالمواقف في يوم من الأيام. أساسا بمرور الزمن يصبح تقييمنا للناس أكثر انتقائية. أكيد نحن ما نشجع الانعزال والوحدة، لأن قد يكون لهذا الأمر ضرر أكبر على الشخص، فالإنسان دائما بحاجة إلى أشخاص وناس حوله، ولكن نهتم بالجودة أكثر من العدد، هذا هو الشيء الأهم. قلل ناسك بيرتاح راسك. أتوقع الكثير من الناس يعني أيدون هذا الكلام، كلام هذه المقولة وهذا المثل. إنزين، من فقرة قصة مثل بننتقل ياكم إلى فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم اسم منطقة، منطقة تبدأ بحرف الباء، ولكن خبروني ما هي المناطق اللي تعرفونها، أو يمكن بالصدفة حد منكم يسمعنا ويسكن في وحدة من هذه المناطق اللي تقع في دولة الإمارات وتتبع أي إمارة من إمارات الدولة وتبدأ بحرف الباء. إذن اليوم اخترنا لكم منطقة تقع في إمارة من إمارات الدولة تبدأ بحرف الباء. بنتعرف على هذه المنطقة وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم في فقرة اسم على مسمى، ولكن خبروني عن أبرز أسماء المناطق اللي تقع في دولة الإمارات وتبدأ بحرف الباء.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيل وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك بهزلك بهزلك رمحة على سرج سابح لنركزه بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر المنابر المنابر. العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: زوروا بلومينغديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحاتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجنجر ليلي، إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي أن جابانا كازا وأكثر. استمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصرياً داخل المتجر، أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
4: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
5: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
4: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
5: لازم أضيف شيء على القائمة.
4: شو؟
5: حذاء مريح.
4: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Asl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم اختبارنا في حصة الجغرافيا عن جغرافيا دولة الإمارات، ونبحث عن المناطق اللي تقع في إمارة من إمارات الدولة، أي إمارة من إمارات الدولة ولكن تبدأ بحرف الباء. بنشوف إذا حد منكم بيذكر اسم المنطقة اللي اليوم بنتكلم عنها في فقرة اسم على مسمى. بنتعرف على هذه المنطقة وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم. أولى المشاركات وصلتنا من محمد فاضل وتاه، مساك الله بالنور يا محمد. محمد ما شاء الله يعني خياله شوي واسع، وذكر لنا أسماء مناطق، مدن، دول داخل الدولة، خارج الدولة. يقول بضبي، باريس، البوسنة، البحرين، الباهية، برج خليفة، أيضا بوشغارة. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول منطقة البدع. أيضا تحياتنا لك يوسف، يقول بنياس. هذه مشاركات ورسائل مستمعينا، والمناطق اللي ذكروها في دولة الإمارات، تقع في دولة الإمارات وتتبع إمارة من إمارات الدولة بشرط أنها تبدأ بحرف الباء. راجعين بعد شوي وبنختم البرنامج بالمشاركات الأخيرة، وكذلك بنحط الرحال اليوم في إحدى مناطق مدن الدولة واللي تبدأ بحرف الباء، بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها. أما الحين ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: نبدأ من شارع مسقيم بالاتجاهين، هناك ازدحام وكثافة مركبات بالاتجاه القادم والمؤدي إلى شارع الخيل، وشارع الخيل أيضا هناك كثافة مركبات بالاتجاهين من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لمعبر الخليج هناك أيضا كثافة مركبات تبدأ من المعبر بالاتجاه إلى شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك شارع ند الحمر بالاتجاه إلى نفق المطار يشهد كثافة مركبات. وأخيرا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ حاليا من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. ورافقتكم السلامة.
4: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
5: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا. هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
7: مجد

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: الخليجية دانت الأثير.
3: 1-0-0-9. يرجع بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس يوم 23 مايو، نحتفي مع مستمعينا من كل إمارة من إمارات الدولة في 4 مدن ترفيهية رائعة. اسمعوا برامج الخليجية لفرصة الفوز بتذاكر عائلية الى مدن ياس الترفيهية.
4: ابا اطلع بطاقة اضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت اسير البنك.
5: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
4: E&Money
5: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
4: صدق؟
5: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. اليوم اخترنا منطقة تقع في وحدة من إمارات الدولة وتبدأ بحرف الباء. بنتعرف عليها وعلى سبب تسميتها بهذا الاسم. وطلبنا من مستمعينا يعني نختبر معلوماتهم الجغرافية وبناء على معرفتكم بأسماء المناطق اللي تقع في أي إمارة من إمارات الدولة وتبدأ بحرف الباء. طلبنا منكم تعطونا أبرز هذه المناطق اللي خطرت على بالكم. بعد شوي بندخل في التفاصيل وبنختم برنامجنا باسم على مسمى. ولكن في هذه اللحظات نذكركم بعالم الحماس والمتعة في مدينة ياس، أو خلنا نقول جزيرة ياس، اللي تشمل 4 مدن ترفيهية مختلفة. ومثل ما قلنا هذه المرة بيكون التجمع مختلف، لأنه بيتم تخصيص 1000 تذكرة لكل إمارة من إمارات الدولة. تاريخ 23 من هذا الشهر بيكون الموعد، ويعتبر أكبر بيج داي أوت بتاريخ الفعالية. وفي برامجنا برامج الخليجية في كل برنامج يتم الإعلان عن أسماء مجموعة من الفائزين، ونحن أعلننا خلال الساعة الأولى، أو خلنا نقول في ساعتنا الثانية، بداية ساعتنا الثانية أعلننا عن مجموعة من الأسماء. في هذه اللحظات خلونا نشوف الأسماء الأخيرة في برنامج شورت كات. عندنا فايزة هنوبي، محمد البلوشي، وحسن العجمي. إذن فايزة النوبي، محمد البلوشي، وحسن العجمي، نقولكم ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياكم بيخبرونكم كيف ومتى بتستلمون هذه التذاكر في يوم التجمع الكبير لشبكة الإذاعة العربية، وبيكون التجمع في جزيرة ياس والمتنزهات الترفيهية 4. اللي ما فازوا ويانا خلال الأيام الماضية إن شاء الله بيحالفكم الحظ خلال الأيام الجاية. وهذه المسابقة مثل ما ذكرنا المشاركات فقط من خلال الموقع الإلكتروني 1009.ae. نشوف المشاركات اللي وصلتنا والمناطق اللي تبدأ بحرف الباء. منيفة تقول بنياس، البرشة في بر دبي من مستمعتنا عاش المحرزي، أيضا البدع من مستمعنا خليفة السويدي. انزين، اليوم اخترنا لكم منطقة تقع في مدينة دبي، البراحة. كلمة البراحة تطلق على المساحة الواسعة، والبراحة وحدة من مناطق دبي القديمة واللي تقع في ديرة، وكانت في السابق تشمل مناطق مختلفة منها بوهيل، الممزر، والمناطق الأخرى المجاورة، ولكن الحين بعض المسميات هذه اختلفت. لكن لماذا سميت البراحة بهذا الاسم؟ الأرض البراح معناها المتسع من الأرض التي لا زرع بها ولا شجر ولا بناء. والبراحة في اللهجة الإماراتية تطلق على الساحة أو المساحة الواسعة المفتوحة، وسميت هذه المنطقة بهذا الاسم لأنها كانت سابقاً واسعة وخالية من المعالم البارزة، فصار وصفها علم عليها وسميت البراحة بهذا الاسم. ومع فقرة اسم على مسمى نكون ختمنا برنامجنا لهذا اليوم. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا من بداية البرنامج إلى هذه اللحظات، ولكن تواصلكم مستمر يانا ومع برامج إذاعة الخليجية. بعد شوي الختام مع الزميل عبدالله المهيري وبرنامج ذات خليجي. برنامج شورت كات ينتهي في هذه اللحظات. كنت ياكم مريم الجسمي، يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله باكر الساعة 4 عصرا. تحياتي للجميع ومع ألف سلامة.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: انتظروا The Big Day Out، اليوم الترفيهي المميز من الخليجية 1009 في 23 من مايو في جزيرة ياس أبو ظبي، حيث نحتفل مع كل إمارة بوحدة الإمارات العربية المتحدة. من أبو ظبي إلى دبي ومن الشارقة إلى رأس الخيمة، نجتمع في The Big Day Out لجزيرة ياس أبو ظبي. سنقدم 7000 تذكرة دخول إلى مدن ياس الترفيهية بمعدل 1000 تذكرة لكل إمارة، لتستمتع أنت وعائلتك. مثل إمارتك وكن في قلب الحدث، استمتع بتجربة استثنائية في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي، أو انغمس في قصصك المفضلة في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي، أو انطلق في مغامرة مائية في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي، واستكشف عجائب المحيط في سي وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. للتسجيل زوروا الموقع 1009.ae. The Big Day Out، احتفال واحد يوم لا ينسى.
1: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها أهل شيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. حمدان بن محمد يطلق برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة 1 مليار درهم لدعم البحث والتطوير الفضائي. قرقاش في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. هذا ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، ترأس سموه اجتماع المجلس، حيث وجه سموه بإطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي والذي يهدف إلى تخصيص 1 مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي. ويأتي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معاليه وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللا موقف. في سياق متصل، أدان معالي الدكتور جان جران سيندي إبينيتي رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام بأشد العبارات الهجوم الإيراني السافر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بدولة الإمارات. وأكد معاليه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد معاليه باسم البرلمان الدولي للتسامح والسلام وكافة أعضائه الذين يمثلون أكثر من 120 دولة من مختلف برلمانات العالم رفضه القاطع لأي أعمال عدائية تستهدف المدنيين أو المنشآت المدنية. في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب إنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران نظرا للمفاوضات الحالية وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يجب أن يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وقال إنه أمر أيضا بل إنه أمر أيضا بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. هذا وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدث لا يحمل سوى تحسينات شكلية ويبقى غير كاف للتوصل إلى اتفاق. إلى الشأن اللبناني، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وقال الجيش في بيان إن الإخلاء يأتي في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جانب آخر، أصيب شخصان في قصف إسرائيلي اليوم استهدف سيارة في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام استهدفت مسيرة معادية صباحا بصاروخ سيارة تابعة لبلدية حروف كانت إلى جانب مبنى البلدية. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث أعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم خدماتها لسكان الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عبدالله العباسي مدير قسم المقاصب في بلدية دبي.
5: جهزت بلدية دبي خطة متكاملة لاستقبال الأضاحي في موسم عيد الأضحى، وذلك بتوفير كادر إضافي يتكون من 40 طبيب بيطري و215 قصاب و165 عامل، كما تم توفير مشرفين متوزعين على كل المقاصب لخدمة المتعاملين بصورة متميزة. المقاصب الموجودة في إمارة دبي هي 5 مقاصب: مقصب القصيص، ومقصب السريع في منطقة القصيص، ومقصب القوز، ومقصب اللسيري، ومقصب حتى. تم التواصل والتعاقد مع 3 تطبيقات لذبح مواشي للمتعاملين، وذلك لخدمتهم بصورة متميزة وإيصال الأضحية لباب منزلهم. التطبيقات اللي موجودة هي تطبيق العنود للذبائح وتركي للذبائح وشباب الفريج.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: سعد الله مساكم، يا مرحبا الساعة لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين ومستمرين إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء. ساعة الحين 6:07 عندي هني في الاستديو اليوم الثلاثاء 19 مايو، وياكم أخوكم عبدالله المهيري. شوفي أحلى من أن الواحد يوصل الدوام وشي حلو ينتظره، شيء حلو ينتظره عن شيء يعني جلب الانترنت فوق تحت، العالم كله بدأ يتكلم عن هذا الترند اللي ابتدى بشكل بسيط وعفوي جدا جدا جدا. يعني بنية تشتغل في دانكن فتحت الكاميرا ويرتت تقول لمتابعينها ترى شوفوا أنا أحب أكل الكوفي رول بهذه الطريقة، جابت السكينة قصتها حطت فيلادلفيا في النص سكرتها والسلام عليكم، عليكم السلام. لكن الترند اللي استوى وتجارب العالم على السوشيال ميديا خلى هذا الدونت يوصل لمراحل كبيرة جدا جدا جدا من الشهرة داخل المملكة العربية السعودية. والحين دانكن يابولنا الريري رول إلى الإمارات، يبقى لها صفقة، يبقى لها صفقة. فيعني كل الشكر لدانكن انهم طرشوا لنا اكيد للخليجيه 1009 وعندي في البرنامج دوت خليجي اللي هو ريري رول، او عشان اقول لكم الاسم صح انا حبيت الباكجينج جماعه الخير، الباكجينج قصه من القصص. ترند الريري كوفي رول، ذا فايرال ريري كوفي رول. يعني شو رايكم بهذا؟ انا قاعد اصور الكاميرا، بعد شوي بنزله عندي على الانستغرام فتابعوني. يعني باكجينج روعه، حلو على مالح والقرفه مسويه جوها، يعني يعطيكم العافيه وايضا لريري يعطيها العافيه على هذا الابتكار. وادري انه ممنوع ولكن يعني نبى نجربها وياكم على الهواء، نبى نجرب هذا الترند. أوبا يا قلبي يا قلبي على المنظر، يا قلبي يا قلبي. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء جميل. طبعا نيب كلينكس عصبة نيب العيد، ونجرب هذا الرول وهذا الدونت الفايرل اللي راح وانتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا والناس وايد حبتها. وحتى هني في الدولة يعني يوم وصل الريري رول وايد الناس استانست، ونشوف على السوشيال الناس تجربه بشكل كبير جدا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا شيء جميل جدا جدا جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن، الطعم خيال. لحظة يبالك كوفي. الكوفي هو اللي يحلي الموضوع. يعني دانكن وريري ثانك يو. شو هالجمال، شو هالإبداع، شو هالطعم. تعرفون المكس المالح والحلو، يا الله على هذا المكس محلاه، وايد حلو. الشكر مو مزعج، عرفتوا؟ لا ان الشكر حلو ياي مع الجرفة، لا لا لا لا لا شيء، بس لازم تاخذونها بالكومبو. يعني القهوة تعدل الوضع، يعني تخليه في ليفل ثاني تماما. مروا على دانكن بأسرع وقت ممكن، دانكن ما شاء الله منتشر في الدولة، تقدرون تمرون على أي فرع من فروعهم أو حتى تطلبون أونلاين وجربوا الريري رول، لأن فعلا شيء لذيذ رائع جدا. وكل الشكر أكيد مرة ثانية لدانكن أنهم طرشوا لنا هذه الرولز نجربها، لأن فعلا لذيذة فعلا ممتعة. ودعوة مني لكم أنكم تجربونها، وإن شاء الله ما أخلص البوكس لين ما أخلص البرنامج.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابه قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم مسحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا لي بيج داي اوت من اي ار ان في جزيرة ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهية مغلقة مذهلة ومدينة مائية استثنائية في جزيرة ياس مع العائلة. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصة الحصول على هذه التذاكر والفوز.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، والله الله بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد. القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.

0: يا مرحبا السائب الجميع، بعدني عايش جو دانكن. يعني على فكرة الاسم دانكن فقط، يعني قبل كان اسم، يعني كان في كلمة دونت بعد دانكن، ولكن الحين البراند اسمه دانكن. فدانكن ما شاء الله عليهم متواجدين في الإمارات السبع، ويعني أنا والزملاء ما شاء الله يعني لفيت على كل الزملاء عندي هني في شبكة الإذاعة العربية، وجربنا الفايرل رول، والكل استمتع صراحة. ريري رول يعني يعطيهم العافية على هذا الابتكار، وريري نفسها في المملكة العربية السعودية يعطيها العافية. وهذا هو دور السوشيال ميديا، يعني دائما السوشيال ميديا يكون يعني بوابة للعالم أنهم يوصلون بأفكار بسيطة جدا بسيطة. يعني جماعة الخير اللي هو يعني رول وحطت جبنة الفيلادلفيا والسلام عليكم، عليكم السلام. لكن الفكرة أنه يعني هي خذتها بطريقة جدا عفوية جدا بسيطة، ولأنها طالعة من القلب وصلت لقلوب المتابعين والناس كلها اللي جربت هذه الطريقة. وأكيد كل شكر لدانكن اللي تبنوا هذه الفكرة وحطوها ضمن أكيد قائمة المأكولات والسويتات الحلوة اللي قدمونها أكيد بجانب قهوتهم الأكثر من رائعة. زي جماعة الخير، الساعة القادمة إن شاء الله تعالى نسحب أو بقولكم على أسماء الفائزين ويانا في بيج داي أوت اللي إن شاء الله تعالى بيكون تاريخ 23 من هذا الشهر في جزيرة ياس، وإن شاء الله أوقات ممتعة بنعيشها بهذا اليوم المميز. كل اللي عليكم تزورون موقعنا الإلكتروني اللي هو show1009.ae، سجلوا بياناتكم وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. 10 فائزين، 5 فائزين، يلا سويتم 10، 5 فائزين إن شاء الله تعالى بعلن عنهم ابتداء من الساعة القادمة، وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا. أختي عبير مساج الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة، ودائما نسعد بتواصلكم ويانا أكيد على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام، عاند زمانك واستفد من عناد. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشادة.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: يعود بيج داي اوت من ARN الى جزيرة ياس تاريخ 23 مايو للاحتفال بكل إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع فرصة للفوز بتذاكر عائلية الى المدن الترفيهية الرائعة في جزيرة ياس. اي إمارة تمثلون اسمعونا ويكون عندكم فرصة الحصول على التذاكر والفوز ويانا.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وأن طهران تتوسل من أجل إبرام اتفاق. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة إعادة أعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. قال بتسئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية اليوم أنه أبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طالب إصدار مذكرة توقيف سرية بحقه، مضيفا أنه سيرد بشأن حرب على السلطة الفلسطينية. قتل جندي وأصيب 18 شخصا من جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق اليوم، حسبما أفادت وزارتا الدفاع والصحة السوريتان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأخبار.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36، المنامه 27 30، الدوحة 25 35، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 25 33، وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليج.

زين مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 تحية طيبة وجهة لكم جميعا ويا مرحب الساع بالجميع ويا مرحب الساع بكل الناس اللي حاب تكون ويانا في بيج داي اوت اللي بيكون ان شاء الله تعالى يوم السبت 23/5 بنستمتع بيوم مميز جدا جدا جدا جدا جدا في جزيرة ياس وفي مدن ياس الترفيهية. بيكون عندنا تغطية مباشرة هناك على مدار 4 ساعات بنكون وياكم في مختلف مدن ياس الترفيهية وانتم مدعوين انكم تكونون ويانا ونستمتع بيوم من العمر. عندنا 7000 تذكرة نبى نقدمها لسبع إمارات، كل إمارة بيكون لها 1000 تذكرة وانت يوم بتفوز ويانا إن شاء الله بتكون ممثل لإمارتك، لأن هذا يعني أكبر تجمع واحتفال لدولة الإمارات العربية المتحدة. نبى نحتفي بإماراتنا الحبيبة في العاصمة أبوظبي وتحديدا في جزيرة ياس. كل اللي عليكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعا، وتابعون برامجنا المختلفة عشان تعرفون إذا كنتوا من الفائزين ولا لا. خلونا نبارك لأول فائزين، مبروك لي محمد حسن، بالبركة يا محمد. محمد حسن من رأس الخيمة، بالبركة يا محمد. الفائزة الثانية شيمة حسين من أبوظبي، ألف مبروك يا شيماء ويا محمد. كل واحد فيكم فاز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية الرائعة. تبقى لنا 3 أسماء إن شاء الله تعالى تباعنا خبركم عن هذه الأسماء إن شاء الله تعالى أكيد خلال مشوارنا لليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. أرجع وعيد وزيد وأكد عليكم زوروا موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعاً.

0: إشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: إشعار.
1: إشعار.
2: على الخليجية.
3: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى أمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم مخفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض، من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مساريها،
4: رحلتي طالت مساريها.
3: حد نجمه في الهواء صاعد، وحد نجمه ضايع فيها، والمحبة من طرف واحد تذبح العاشق بلاويها.
2: على الخليجية.
5: زوروا بلومينغديلز هوم في دبي مول وارتقوا بمساحتكم هذا العيد. اكتشفوا الأثاث الفاخر من فريت وجينجر ليلي إلى جانب أحدث التشكيلات من دولتشي إن جابانا كازا وأكثر، واستمتعوا بخدمات التصميم الداخلي المجانية حصريا داخل المتجر، أو تسوقوا بسهولة أونلاين.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: تحت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك أشوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

الأثير. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهها لكم جميعا. يمكن انتبهنا اليوم معظمنا يوم فتحنا الانستغرام شفنا طلع لنا نوتيفيكيشن ان انستانس موجود وتقدر انك تستخدمه والامور طيبة، ولكنها مو بوايد طيبة للي يعني يسعى لشوية خصوصية، وايضا لمستمعاتنا ولخواتنا. يعني خذوا بالكم خذوا بالكم خذوا بالكم، لان هاي الميزة حرفيا يوم تضغطون زر التصوير الصورة تروح دايركت ترفع أونلاين، وكل متابعينكم بيشوفون هذه الصورة. يمكن صورة تصورت بالغلط، يمكن يعني أرجع وأكد لمستمعاتنا ولخواتنا، يعني كل النساء في حياتنا خذوا بالكن، لأنه يعني أرجع وأكد يوم تضغطين على التصوير الصورة تروح دايركت وما شيء رجع ما شيء رجع. فيعني أنا بخبركم طريقة إنه كيف إنه نوقف الميزة هذه، لأنها أوردي شكلها يضحك. يعني حتى يوم تدخلون على المسجات شيء طالع على الزاوية إنه أنا هني اضغطني اضغط، تعرفون تحيدون الإعلانات الأولية اللي تطلع على في الويب سايت وين ما تودي الماوس الإعلان وراك، نفس الفكرة عرفتوا. فخلونا ندخل على السيتينجز، من بعدها بنضغط يا طويلين العمر، نضغط على settings، من بعدها على content preference، من بعد content preferences آخر واحدة بيكون hide instance in inbox. هني انتو بتسووا له hide، فلا بتشوفون الصور اللي الناس مصورينها، ولا ان بالغلط بتفتحون الكاميرا وتصورون والصورة تنتشر. والله يحفظنا يا رب جميعا. ميزة غريبة صراحة هي الفكرة ان تنزل الصورة بدون فلتر بدون شيء، حتى الفيوز ما يبين عندك منو شاف منو ما شاف. يعني هي اسمها instance، يعني شيء استوى الحين، فتصور الصورة ووب راحت أونلاين والشعب كله شاف، المتابعين عندك كلهم بيشوفون. فهلا هلا بعماركم، ودائما نحاول أن نحافظ على ما تبقى من الخصوصية، لأن ما شاء الله ما شيء خصوصية أونلاين. لحد يقنعني خلاص الحين نحن استوينا exposed وايد على السوشيال وعلى الميديا بشكل عام، سوشيال ميديا. فالواحد يحاول أن يحافظ قدر المستطاع على ما تبقى.

0: الحين تسوقين درب السلامة يا رب، يوم توقفين وتوصلين بالسلامة اللي وجهتش، يعني حاولي أنك توقفين الميزة لو ما تبين تشوفين صور العالم اللي بينزلونها، وأيضا حفاظا على أن الواحد بالغلط لو نزل صورة بدون ما ينتبه. والله يحفظكم يا رب جميعا.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبة، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبة، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد بيني وبينه صحبتنا الطيبة. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبة، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي أراد لك أن يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجة أرضنا للسماد، لو كان ريحانة منابته طيبة.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

استعدوا لي بيج داي اوت من اي ار ان في جزيره ياس تاريخ 23 مايو. اربحوا تذاكر واستمتعوا بثلاث مدن ترفيهيه مغلقه مذهله ومدينه مائيه استثنائيه في جزيره ياس مع العائله. منو بتاخذون وياكم يا ترى؟ اسمعونا ليكون عندكم فرصه الحصول على هذه التذاكر والفوز.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هاكشيف دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. قطارات الاتحاد تستكمل أول محطة للركاب بالفجيرة تمهيدا للتشغيل خلال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تكريم 10 وزارات وجهات حكومية فازت بجائزة تصفير البيروقراطية في دورتها الثانية. وقام سمو بتكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائزة بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري، تقديرا لتحقيقه أثرا نوعيا في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية. جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة 3 التي تم التعامل بنجاح مع 2 منها، فيما أصابت 3 مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. وقال عبراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب إن المحطة تقع في موقع استراتيجي في إمارة الفجيرة، وهي قريبة من المعالم والمواقع السياحية. وأضافت أن المحطة سيكون لها أثر اقتصادي كبير على المدى الطويل، والتي ستشهد من خلالها تغييراً إيجابياً في منظومة النقل للأفراد وآلية الوصول إلى إمارة الفجيرة، كما ستتيح فرص الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي سترتبط مع انطلاق خدمات نقل الركاب مسارات في دبي وأبو ظبي، حيث ستكون مدة الرحلة من الفجيرة إلى أبو ظبي ساعة وخمس دقائق، وتبلغ سرعة القطار 200 كيلومتر في الساعة ويتسع ل 700 راكب.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة نواة دبي ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والتي تمثل خطوة نوعية في مسار دعم الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة نعمة الشامسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: مبادرة نواة دبي هي إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع ضمن برنامج الشيخة هند بن مكتوم للأسرة، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة المجتمعية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لعام الأسرة 2026. مبادرة ترتكز على فكرة أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، لذلك تعمل مبادرة على دعم الأسر الجديدة ومرافقتها في رحلتها منذ بداية الزواج عبر التوعية والدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة المستمرة وبناء بيئة مجتمعية داعمة. نواة دبي ليست مجرد مبادرة توعوية، بل رحلة متكاملة تبدأ من بناء الأسرة وتمتد نحو تعزيز استقرارها واستدامتها. وجاءت هذه المبادرة امتدادا للنجاحات التي حققها برنامج أعراس دبي، بحيث تنتقل الجهود من مرحلة دعم الزواج إلى مرحلة دعم الأسرة بعد الزواج من خلال منظومة متكاملة من البرامج واللقاءات والاستشارات والمبادرات المجتمعية.
4: أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الرفق والخدمات البيطرية عن استكمال استعداداتها التشغيلية والفنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة تضمن سلامة الغذاء وتحافظ على الصحة العامة وتوفر تجربة سلسة للمتعاملين. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الكعبي مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة في بلدية مدينة العين.
6: أعلنت بلدية مدينة العين جاهزية مسالخها وسوق العين المركزي للمواشي لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي والذبائح خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الخدمات وتعزيز الصحة والسلامة العامة. وشملت الاستعدادات تنفيذ أعمال صيانة وقائية للأجهزة والمعدات وخطوط الذبح ورفع جاهزية الكوادر البيطرية والفنية وفرق النظافة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحظائر ومرافق سوق العين المركزي للمواشي للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية وبما يضمن سلامة اللحوم وجودتها، ويسهم كذلك في تقليل فترات الانتظار وتوفير تجربة مريحة وآمنة للمتعاملين خلال أيام العيد.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

ساعتنا الثالثة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009 تنطلق الآن مع رفوف الذكريات ويا ماجد المهندس. وبعد هذه المحطة نعلن عن أسماء الثلاث فائزين اللي بيفوزون ويانا بتذاكر للتواجد ويانا في بيج داي اوت في جزيرة ياس بعد ما نسمع ماجد المهندس.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مثل ما وعدتكم يا الوقت الحين نكمل أسماء الفائزين. توتال الفائزين عندي 5 فائزين. طبعا الساعة الماضية ذكرت أسماء أول فائزين محمد حسن وشيمة حسين. ننتقل الحين للفائزة الثالثة ونقول مبروك يا ريم عبد الله. بالبركة يا ريم من الشارجة. الفائزة الرابعة هي دلال البشر. ألف مبروك يا دلال من دبي. وأخيرا وليس آخرا ألف مبروك أخوي ناصر النهدي. بالبركة يا ناصر. إذن كل الفائزين ويانا يفوزون بكل واحد فيهم يفوز بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن جزيرة ياس الترفيهية، والبيج داي آوت اللي ينتظرنا إن شاء الله تعالى يوم السبت. بنقضي يوم ولا أحلى، وبيكون احتفال وايد حلو بإماراتنا الحبيب عسبة شي. قاعد أقولكم أسامي الفائزين ومن أي إمارة، لأن كل فائز بيمثل الإمارة اللي هو جاي منها، فبنحتفل كلنا بإماراتنا السبع بوجودنا في جزيرة ياس والبيج داي اوت اللي بيكون اكيد هذا السبت 23 مايو. فأوقات ممتعة من الحين، انا متوقع شو ينتظرنا هناك، لان فعلا بيكون عندنا اجواء رائعة رائعة رائعة. في مسج واصلني، يعني اتمنى اخذكم كلكم، والله العظيم هاي امنيتي دائما يوم يكون شيء مسابقة خاطري اخذ مستمعينا كلهم، عرفتوا؟ فطريقة المشاركة هي حاليا مرتبطة بموقعنا الالكتروني، وسيستم يطلع لي اسماء الفائزين، يعني انا ما اسحب شيء ولا اسوي شيء، هو سيستم يطلع لي اسماء الفائزين ونذكرهم على الهوى ونبارك لهم. فشدوا حيلكم، موقعنا يعني 24/7 موجود، ادخلوا على 1009.ae، سجلوا بيانات قد ما تقدرون، وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. المسابقة مستمرة ويانا، وأكيد تابعوا زميلتي عهود إن شاء الله تعالى باكر الصبح، وبرامجنا بشكل عام أكيد مع زميلي أيضا سعد عبد الله وزميلتي مريم الجسمي، وعندي باكر إن شاء الله تعالى في كل برنامج هنالك فائزين. فحظ موفق يا رب لكم جميعا، ويا رب دائما تكونون من الفائزين. أخوي حمد يا مرحب الساع، قول فالكم الفوز يا رب. أخوي سلطان يا مرحب الساع. أختي إيمان أظن كلكم أخوان صح؟ الله يحفظكم يا رب. مانع وحمد وسلطان وإيمان، الله يحفظكم يا ربي. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يقولكم نينتندو بينزلون لعبة على التليفونات، يعني شبه مجانية اللعبة، تعرفون انتو دائما البداية مجانية ولكن بعدين انه يبدون اللي هو الرسوم الاشياء هاي. بس اللعبة تضحك صراحة، اسمها بيك تونيكو. شو السالفة؟ تاخذ صورة لعمرك او اللي يعني ربيعك او شيء، وانتو يالسين طبعا ها ويا بعض، ويتم تحويل الصور هذه إلى ألعاب، إلى 80 لعبة تقريبا. عاداني أحس اللعبة هاي بتكون حلوة لليلسات، الواحد بيضحك، والألعاب كلها الألعاب الخفيفة، عرفتوا؟ اللعبة بتكون متوفرة على التليفونات تاريخ 28/5، وننتندو يقولون اللعبة يمكن بسيطة جدا، ولكن ما تعرفون شو اللي جاي، الله يستر من اللي جاي ولا شو؟

0: أيدال الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري؟ تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون قوية بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه لمطار دبي، وأكيد القصيص بيكون هنالك كثافة للمركبات. شارع الإمارات هو الأنسب حاليا في هذه الأوقات. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، شارع الخيل هنالك بعض الكثافة المرورية بالاتجاهين، وشارع الشيخ زايد أيضا هنالك بعض الكثافة المرورية من بعد مول الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة وبالاتجاه المعاكس بالاتجاه إلى أبو ظبي. بالنسبة لشارع حصة وشارع أمز جيم الكثافة موجودة فيهم طبعا بالاتجاه إلى شارع الخيل، عدا عن ذلك شوفنا الأمور طيب الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي، والقادمين منها الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى للحجز yesisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 بدوت خليجي على هو الخليجية 1009. طبعا نختم مع سالفة من سوني الحين صراحة، يعني موضوع الحصريات يا أخي، هذا الموضوع تحس أنه يميز الجهاز. يعني مثلا حين حصريات سوني، يوم تبقى في سوني عرفتوا ما تروح وتتجه إلى المنصات الأخرى، أنا أحس هذا الشيء حق من حقوقهم عرفتوا. يعني هاي اللعبة أنا تعبان عليها وإنتاجي الخاص عرفتوا، فأحس أنه يوم تبقى الحصريات على أجهزتها الأصلية أحس أن هذا الموضوع صحيح وصحي وسليم 100%. كذلك الموضوع ينطبق على إكس بوكس، يعني يوم ينزلون لعبة حصرية أن تكون في البداية خلها حصرية على هذا الجهاز، من بعدها إذا بتتجه إلى المنصات الأخرى الأمور طيبة. الحين شيء تقارير تقول أن سوني بتسكر الباب أمام منصة الكمبيوتر الحاسب الشخصي، يعني حصريات بلاي ستيشن الكبيرة ما بتغادر بلاي ستيشن 5. يعني مو بأن أول فترة الحصرية تكون عندي وبعدين أوديها لكم، لا، شكله بيوقفون الموضوع تماما والحصريات تبقى موجودة في منزلها الأساسي واللي هو بلاي ستيشن. يعني نحن ختمنا المشوار، ما في داعي أسألكم سؤال، يمكن باكر ندردش عن هذا الموضوع لأكيد كل الجيمرز اللي يسمعونا. أتمنى لكم أمسية سعيدة، هلا هلا بعمركم، وإن شاء الله تعالى باكر بإذن الرحمن مشوار الأربعاء بيكون أكيد على هو الخليجية 1009 من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء. قبل لا أختم، تذكير سريع، نباكم تكونون متواجدين ويانا إن شاء الله تاريخ 23 مايو في بيج داي آوت. كل اللي عليكم تزورون موقعنا الإلكتروني 1009.ae، سجلوا بياناتكم وإن شاء الله تكونون من سعداء الحظ اللي كل فايز يفوز ويانا بأربع تذاكر دخول لمدينة ترفيهية من مدن ياس الترفيهية، ونحتفي بإمارة إماراتنا الحبيبة من السبع إمارات، نجتمع في عاصمتنا الحبيبة وأكيد في جزيرة ياس الرائعة. لا تفوتون الفرصة وتابعوا إن شاء الله تعالى زميلتي عهود صباحا ببرنامج أوتو، واسمعوها أكيد بتخبركم عن مجموعة جديدة من أسماء الفائزين، ونحن أيضا في برامجنا المختلفة غدا بنخبركم عن أسماء الفائزين. وall the best للجميع. كان وياكم أخوكم عبد الله المهيري، نشوفكم على خير، مع السلامة.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو coca-cola-arena.com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.
2: أشعار فزاع
3: على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
4: قال كم عمرك وقلت العمر زايد، قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بناته الفكر جابتني فريده. في سمال اشعار بالابداع رايد، شاعر

0: تشمو إلى الإبداعه شيده والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيدها في حياتها ما يعرف السيف سايف المغامر لحظته عندها سعيدة في رقبة المجد علق له قلايل صورة مرسومة بسبابة إيده وانعشق ما يعشق إلا كل كايد جارح ما ينكفل معها صيدة وانت يلي في بنات العيدة قايد هل تحيد الوصل ولا ما تحيد في وطن زايد وشوق القلب زايد عن سؤالك والجواب هنا نعيده
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
3: الجوجو كوم

0: دامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
3: فخورين إن جزء من بيوتكم وراح تعيشونها كل يوم. كوكر، صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد أو غازي، ولا تشلونها من الماي والفلاتر بعد اليوم. الحياة الحلوة تبدأ من التفاصيل الصغيرة، خلوها أسهل مع كوكر. حياكم الله في صالة كوكر بدبي، أو اكتشفوا الفرق على كوكر.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: الاتفاقية كانت بسبب أن في 5 جهات راح ينطلق بها هالشيء في دبي، تم اختيار هذه الجهات بناء على معايير معينة، وهذه التجربة إن شاء الله في بداية السنة القادمة راح تعمم نتائجها على الجهات الأخرى في دبي.
2: أرشيف دبي معني بتوثيق الإرث الحكومي لإمارة دبي، وذلك بوضع السياسات والمعايير بناء على معايير الأرشيف الوطني والسياسات الدولية تتعلق بالأرشفة اللي منها الآيزو 15489.
3: في سباق الزمن لا تقاس قوة الدول بسرعة الاستجابة فقط، بل بقدرتها على حماية الاقتصاد واستمرارية الحياة مهما كانت التحديات. ومن هنا برز الممر الأخضر كنموذج استثنائي جسد جاهزية دبي ومرونة منظومتها اللوجستية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يشهد تكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية. حمدان بن محمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للفضاء ويوجه بإطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تكريم 10 وزارات وجهات حكومية فازت بجائزة تصفير البيروقراطية في دورتها الثانية. وقام سموه بتكريم فريق وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائز بفئة أفضل فريق حكومي في تصفير البيروقراطية عن مشروع باقة النقل البحري، تقديرا لتحقيقه أثرا نوعيا في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات على المستوى الحكومة الاتحادية. قال معالي السيل بن محمد المزروع وزير الطاقة والبنية التحتية إن تصفير البيروقراطية يمثل ثقافة عمل حكومية جديدة تقوم على السرعة والكفاءة والمرونة وتضع الإنسان في قلب الخدمة الحكومية. وأضاف معاليه أن فوز وزارة الطاقة والبنية التحتية بجائزة أفضل فريق حكومي يعكس إيماننا بأن الابتكار والعمل بروح الفريق هما الطريق نحو صناعة حكومة المستقبل التي تليق بدولة الإمارات وطموحاتها العالية. وتقدم معاليه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر وإلى جميع فرق العمل التي نجحت في تحويل التحديات إلى إنجازات نوعية تعزز ريادة دولة الإمارات في التطور الحكومي. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء ترأس اجتماع المجلس، حيث وجه سموه بإطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي والذي يهدف إلى تخصيص 1 مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاع الفضاء باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة. وأشار سموه إلى أن البرنامج سيساهم في توطين التقنيات المتقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية وربط المؤسسات البحثية الوطنية بنظيراتها العالمية ضمن مشاريع ذات أثر اقتصادي وتقني مستدام، وذلك من خلال تطوير شراكات نوعية تقوم على الابتكار وتبادل الخبرات والمعارف. وأكد سموه مواصلة العمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، من خلال مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60% وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير والتصنيع الفضائية. أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة باراكا للطاقة النووية في تاريخ 17 مايو، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة 3 بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة المجتمعية، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة نواة دبي. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة نعمة الشمسي مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي.
5: مبادرة نواة دبي هي إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع ضمن برنامج الشيخة هند بن مكتوم للأسرة، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة المجتمعية انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لعام الأسرة 2026. مبادرة ترتكز على فكرة أن الأسرة هي النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، لذلك تعمل مبادرة على دعم الأسر الجديدة ومرافقتها في رحلتها منذ بداية الزواج عبر التوعية والدعم النفسي والاجتماعي والمتابعة المستمرة وبناء بيئة مجتمعية داعمة. نواة دبي ليست مجرد مبادرة توعوية، بل رحلة متكاملة تبدأ من بناء الأسرة وتمتد نحو تعزيز استقرار واستدامتها. وجاءت هذه المبادرة امتدادا للنجاحات التي حققها برنامج أعراس دبي، بحيث تنتقل الجهود من مرحلة دعم الزواج إلى مرحلة دعم الأسرة بعد الزواج من خلال منظومة متكاملة من البرامج واللقاءات والاستشارات والمبادرات المجتمعية.
4: أعلنت بلدية مدينة العين ممثلة بإدارة الرفق والخدمات البيطرية عن استكمال استعداداتها التشغيلية والفنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حسن الكعبي مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة في بلدية مدينة العين.
6: أعلنت بلدية مدينة العين جاهزية مسالخها وسوق العين المركزي للمواشي لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي والذبائح خلال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الخدمات وتعزيز الصحة والسلامة العامة. وشملت الاستعدادات تنفيذ أعمال صيانة وقائية للأجهزة والمعدات وخطوط الذبح ورفع جاهزية الكوادر البيطرية والفنية وفرق النظافة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحظائر ومرافق سوق العين المركزي للمواشي للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية وبما يضمن سلامة اللحوم وجودتها، ويسهم كذلك في تقليل فترات الانتظار وتوفير تجربة مريحة وآمنة للمتعاملين خلال أيام العيد.
4: في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

ولا في عذر يكفيني سوى اني احبك حيل واني دايما انسان. انا ادري بمدى جرحك وادري الحظ جافيني، يطول الوقت ما اخطي، واذا اخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: كنت أتمنى أقضي العمر وياك ونعيش طول الوقت يدك بيدي، وكنت رغم طيشك وكثرة خطاياك أحبك بضحكي وأحبك بجدي. كنت أتحدى فيك ذولا وذولاك، ويا للأسف ما كنت قد التحدي. حديتني على الفراق بسواياك، ولا أنا والله ما كان ودي.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: من عام 1970 وكوكر علامة الثقة والراحة اليومية بكل مطبخ. صنبور واحد يعطيكم ماي مغلي بارد وغازي وماي مفلتر دايما بين ايديكم. وقتكم أغلى من انه يضيع بين الغلي والفلترة والتبريد. خلوه مع أهلكم وأحبابكم. زورونا في صالة كوكر بدبي أو اكتشفوا المزيد على كوكر.ae.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: بودكاست استكانة.
2: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: على دامة الأثير
0: 1-0-09.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
2: الخليجية الإماراتية. 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: عشر الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حبان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

0: بزار. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح انصادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحبك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه، وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يومياً في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجاً إعلانياً احترافياً إضافة لحملتك التسويقية فوراً مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح ضمن للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين، فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. واجمل اللحظات وغلاها معي واسعدها، لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيده دون حكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة عبر العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 26 36 المنامه 27 30 الدوحة 25 35 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36 أما الكويت 25 33 وأخيرا الرياض 22 36.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيد وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيت اهل الدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع، لا تشتكي دهرك على كل صايع.
1: أشعار على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد دو، جزيرة ياس أبو ظبي، والمستشفى الأمريكي دبي.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو، لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
7: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: عندما تغوص الكلمة في عمق الإحساس نلتمس الحب والشجن والحنين فيعم المكان صمت فريد.
1: هدوء من فضلك هدوء.
0: ماجد المهندس يلتقيكم في أمسية ساحرة ضمن ليالي العيد في دبي على مسرح كوكاكولا أرينا في 29 من مايو.
1: غير انت تخبل وجديد جنك أول يوم العيد.
0: اشتروا تذاكركم على موقع بلاتينوم ليست أو كوكاكولا أرينا .com. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009.

يفوح بير كان الغلاي والصدر فاح.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النارهم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة. باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. and دايماً في أكثر.
2: الخليجية 1-0-0-9.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر حددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته ما ينفع إلا لرنجي عند رنجية. ستاته تدلله في كل لفاته تجلي لأمي ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته عين أشكر إن شايف إن حمامتنا حيه ببانه السود جاماتها ومسكاته. شاهين بمنكب متعرضة شوية من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كنزوله زولة كدريه من المجاهيم ماخذ كبرة مثنات وكنفزته لا مشى فزته عمانية والجيب مشهور وأنا مغرمة في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته أهمية.

0: شوف في عاج طبلونها إشارات ولا يلتزم للإشارات المرورية، حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته، لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية توفقت شركته في وضع لمساته، مصمم من بطريقها الاحترافية، غلو سعره يقلل من مبيعاته، مراحل السوق غير 2%، والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية، والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية، من حبهم راح بإحساسه وببياته، ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه، مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته، متميزة عن سواها غيره عادية، والطيب له قيمته في عيونه ساداته، أخوان في الدين والرايها خليجية، من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيرية، يعيد للشعر بعض من أولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية، شاعر ولا غيرت الأيام نظراته، ما غيرتها الوجاهها والرفاهية، اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته، حتى ولو بسمته ما هي ضرورية، الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية، وإن كان خبى على ربعها معاناته، هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية، الشام خليش مخراسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع انفس سباحها والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته، ان جات عن قصد ولا جات عفوية، ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف عيونه انواع الكراهية، والواحد اللي مشكك في سمع ذاته اقول له من ذكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، اجيبها للجماهير ارتجالية، اقولها قول محتاجنا الحاجات، تعجبك مسموعه وتعجبك مقرية، لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية، تفوح بابداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافية.
1: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار على الخليجية.
2: جعل السحابة اللي مع برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها
0: على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

مخبوط يا الله ما عندي مليت انا لوحدي شنطة حلم فزيت والحلم غنوا يا الله الله حلم فزيت والحلم شي رجع

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرشخلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية مستراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته

0: في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح. والغزال اللي لعينه جاذبية، نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية، لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجب القليل، واصبح الشوق مله كان لجب القليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يا ميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: مختارة من فري أحسدوم. لا لا لا لا خصم تفوق حتى 50% على فقط فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: كرهها وحللها الشعر، ما هو قصايد في الدواوين الشعر، أفكار والمبدع يوصلها، وبعض القصايد قوى فيها متغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها، وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها، ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها، ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها، ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها، لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف لي كبرت الحملها تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها، ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها، علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها، اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها، رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها، مبغي رفيق الى ضاقت يخليني، واهل الفعايل تمثلها فعايلها، ان قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها، اعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها، اخاف بكرة تميل الارض في عيني، وتكون انت الرفيق اللي يميلها، وتكون انت الرفيق اللي يميلها.
2: اشعار فساح، اشعار فساح على الخليجية،
3: اشعار فساح على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها. غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي. ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة. البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية. لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي سماها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي. انبغت عيني تخير، تبغي هذه ولا هذه؟ ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها. أتطمع لن أعذب من قصائدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب بيوت أهلي أحبيبه، مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها، إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيه

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على الخريطة.